عليك ولمست ايديك وخدتني عينيك ما رفع على فين سلمت عليك

روحي وانا احبك اكتر من روحي من يومها يا روح قلبي وروحي وانا احبك.

0: أرم أفهم تونسنا.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم أفهم. راديو أرم أفهم. أرم أفهم ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وحبط

وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ

وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل

عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم

رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود

إسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب

أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين

يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

آخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ

في الأرض وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم

يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل

0: وهو خير الحاكمين.
1: صدق الله العظيم.
2: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساك وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك ديما معاك.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على

من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أذكى

قومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من يومه دخل الجنة.

حين يصبح أو يمسي أربع مرات أعتقه الله من النار. أذكار الصباح.

ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا

0: يوم القيامة. أذكار الصباح
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. قال الحاكم أبو عبد الله: إسناده صحيح. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هز خالق، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. عن عبد الله بن خبيب بضم الخاء المعجمة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ، قل هو الله أحد، والمعوذتين، حين تمسي وحين تصبح، ثلاث مرات، تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ثلاث مرات، إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت. رواه البخاري. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما، أو إذا أخذتما مضاجعكما، فكبرا 33، وسبحا 33، واحمدا 33، وفي رواية: التسبيح 34، وفي رواية: التكبير 34. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفع، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

0: الرجيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

راحته سعيا وفوق متون أن يقر رسومي. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر؟ ومن هو النعمة العظمى لمغتنم؟ سريت من حق

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سمى المدينة طابة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها، وفي رواية دوحات المدينة، أخرجه البخاري والترمذي. والإيضاع في سير الإبل سرعة مع سهولة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا، زاد في رواية فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: يقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله، أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعادها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة، وفي رواية: وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم متعلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيع. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
2: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا أراه قال: العصر. فقال: ما أدري أحدثكم أو أسكت. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات 5 إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: والله لا أحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وفي رواية له قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة، وذلك الدهر كله. عن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا، ورواه مسلم أطول منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الحج أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه مسلم. والناضحان البعيران، وفي رواية له: تعدل حجة معي. وعن ثمامة قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم.
0: أنوار الصباح، أنوار الصباح،
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نحيا إلا بالدعاء. نعم، لا نحيا إلا بالدعاء. ما أحلى الدعاء، وما أكرم الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ معا في هذه الأنوار التي نسير بها في بحر الحياة، تارة تارة يصلنا قبس منها ضعيف، وتارة يشملنا فيض من النور يغمر أعماقنا. فاللهم لا تحرمنا من نور العلم وفهم العلم والعمل بالعلم. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعلا صدقت يا الله، يا أرحم الراحمين، أرسلت لنا حبيبك الذي علمنا كيف نحبك وكيف ندعوك ونسعد برفع الأيدي إليك قبل أن تعطينا ما طلبنا. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالدعاء والله نعمة، نعم نعمة ورحمة، بل أعظم نعمة أن تجد جهة تصغي إلى شكوك، أن تجد جهة يصل إليها نجواك، إلى حاجتك، إلى طلبك. مسكين مسكين من لم يتعود رفع يديه إلى السماء ثم يدعو. أما الذي تعود أن يدعو عند كل صلاة، عند كل سجدة، عند سماع الآذان في الثلث الأخير من الليل، الله يحب ذلك كثيرا. أن تجمع قلبك وتمد يديك لخالقك وتقول له: يا ربي. لحظة التقاء القلب مع الرب، ما أجملها من لحظة، وما أقدسها من لحظة، وما أرقها من لحظة. لذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. اللهم اجعلنا من الذين يواظبون على رفع اليدين والدعاء والتضرع إليك يا الله، والطلب منك فقط. فالدعاء هو العبادة، إذن هو تقرب إلى الله. هذا القلب يشعر بالأنس مع الله، وهذا الشعور هو أقصى غايات العبادة. وهنا تتحقق مع الدعاء في هذه المرحلة فقط مع رفع الأيدي ومناجاة المولى. ثم تأتي الأنوار، نعم تأتي الأنوار من خالق الأكوان والعالم بالخفايا والأسرار، والواهب بالعطايا لعباده الأخيار. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يدعو بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما يعجل له دعوته، أو يصرف عنه من السوء ما يكافئها، أو يؤخرها له يوم القيامة. إذن حتمية العطاء مع الدعاء، ما أكرم المولى، هذا المولى الكريم المجيب. أثناء الدعاء تطلب من الله أن يعطيك، فيعطيك إحدى ثلاث: اللهم أعطنا ما ينفعنا، وأبعد عنا ما يؤذينا، واجعلنا يا رب دائما من الذين يستجيرون برحمتك ويتقربون إلى محبتك بالدعاء منك فقط. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، والسلام عليكم.
0: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور نور وإيمان وإيمان.
4: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
5: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
4: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك، كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: سيف سني النهار على صباحه يولي من 7 ل 11، معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار، الموسيقى، الضيوف والفقرات المتنوعة. ملعاد للموجة على الرمى فام كل يوم من 2 للجمعة من 7 ل 11. واسمع النهار على صباحه مع مولي. صباح النور، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net. صباحية جديدة نبدأها معكم اليوم في النهار على صباحه، الموعد اللي تعودتوا به ديما من الاثنين حتى للجمعة من 7 حتى ال 11، عودة على آخر الأخبار والمستجدات المحلية الجهوية الوطنية والثقافية، هذا وأكثر مع الموزيكا ومع فقرة من القلب للقلب كالعادة لديديكاس متاعكم اللي يوصلونا على 71 134 396 ولا على الباش فيسبوك راديو أرام أفام. منير سليمة في الإخراج، منير البيجي معكم من قدام الميكرو، خليكم مع الموزيكا. بعد شوية نرجع معكم في أولى فقراتنا النشرة الجوية، ما تبدلوش الموجة.
1: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
1: ستيف سنير. انهار على صباحه يولي من 7 ل 11 معنا. تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار، الموسيقى، الضيوف والفقرات المتنوعة. ملعب الموجة على نرمة فيب كل يوم من 2 للجمعة من 7 ل 11 واسمع انهار على صباحه مع منى.
2: 7:27 دقيقة، صباح النور من جديد. إن شاء الله نهاركم أسعد ليام، جمعة مباركة ليكم مستمعينا اللي اخترتوا تعدلوا موجتكم وتبدأوا صبحيتكم معنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net في موعد جديد إذا نقفلوا به الأسبوع هذا. إذا كما عودناكم بالأخبار وبالمواكبات، وأكيد مش نبدأوا لقيت هذا أولى فقراتنا النشرة الجوية.
3: النشرة الجوية، النشرة الجوية
2: اليوم هذه من نجمو نحكيو كان على النشرة الجوية، كان على الارتفاع في درجات الحرارة. خلينا نعطيكم لمحة على طقس اليوم اللي يتميز بسحب قليلة بأغلب الجهات اللي تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. ريح اليوم من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، ضعيفة في معتدلة داخل البلاد، وتتجه بعد الظهر من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، وتتقوى على كامل البلاد خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية وين تتجاوز 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر اليوم مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب، فمحليا متموج ببقية السواحل، وتتراوح الحرارة القصوى بين 35 و40 درجة قرب السواحل والمرتفعات بين 41 و46 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. بالنسبة لأحوال طقسنا لليوم، إذا مازال درجة الحرارة مرتفعة نلقاوها حاليا إذا في مساكن بالنسبة لنهار اليوم في الصباح بين 29 و32 درجة، وبعد الظهر كالعادة ترجع تسجل ارتفاع ونلقاها توصل ل 45 درجة اليوم، لكن العشية باش تسجل انخفاض ونلقاها 32 أو بين 32 و36 درجة. إذا بالنسبة لطقس غدوة، رغم أنه أقل شوية من اليوم لأنه درجة الحرارة باش تبقى في 40، يعني ما زالت بين 40 و42 هذه بالنسبة لطقس الويكاند، سواء بالنسبة للسبت لحد وانطلاقا من نهار اثنين. الحمد لله باش يكون فما انفراج في درجة الحرارة ونرجعوا للاستقرار النسبي او العادي، خاطر درجة الحرارة باش نلقاوها مع بداية الاسبوع المقبل بين 35 و36 و37 درجة. اذا هذايا بالنسبة لحول طقسنا لليوم، وكان هذا شعلنا في النشرة الجوية.
3: النشرة الجوية، النشرة الجوية.
2: 37 دقيقة، بعد شوية جولتنا تكون في أبرز الأخبار في الركاب، 24 في دقيقتين. خليكم معانا مع الموسيقى وانا راجعين.
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
4: مقيد الشهر على نرم افام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زهي لمتنا، بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة قريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا.
5: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن ماركت في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارمفام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارمفام.

أمرني تعيش سكني فيك سكني فيك أمرني تعيش حياتي معك حياتي معك أمرني

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام. تقيد الشهر على ريم اف ام جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة. وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن طريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو. انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو

0: انتم تسمعوا في النهار الأصبح من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: 7:53 دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا. تحيتنا لكم اللي خلطوا علينا لقية هدايا في صبحية اليوم الجمعة 28/2026، إن شاء الله جمعة مباركة للجميع. لقية هدايا نمشي مع بعضنا ل 24 في دقيقتين.
0: 24 في دقيقتين
1: في 24 في دقيقتين. إذن نبدأ بالخبر هذا. في إطار دعم التوجه للحد من التبخر بالسدود، احتضنت وزارة الفلاحة الموارد المائية والصيد البحري إذن ورشة إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيدي البراق ولاية باجة شمال في الشمال الغربي. وتندرج الدراسة هذه في إطار مشروع التعاون الفني حول تحديد التقنية المبتكرة المعدة لتحسين تعبئة الموارد المائية في تونس في ظل ندرة المياه اللي يهدف إلى الحد من التبخر. هذا وتتنزل في إطار الشراكة والتعاون بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبتنفيذ من مركز البحر الأبيض المتوسط للموارد المائية بهدف استكشاف إمكانية اعتماد حلول مبتكرة تجمع بين إنتاج الطاقة المتجددة والاستغلال الأمثل للموارد المائية. خلال الورشة هذه تم تقديم المشروع والإطار العام للدراسة، بالإضافة إلى تقديم الموقع المقترح بسد سيدي البراق واستعراض وضعية تقدم دراسات ومحاور التدخل الرئيسية والمنهجية المعتمدة، إلى جانب التقديرات الاقتصادية والمراحل القادمة لتنفيذ المشروع. هذا وشكلت الورشة مناسبة للتباحث حول مختلف التحديات الفنية والبيئية والطاقية والتنظيمية والاقتصادية اللي نجم تطرحها عملية التركيز. وأكدت النقاشات أهمية مواصلة استكشاف الحلول التكنولوجية المبتكرة الكفيلة بدعم الانتقال الطاقي في قطاع المياه وتحسين كفاءة استغلال الموارد المتاحة، بما يساهم في الحد من كلفة الطاقة وتعزيز استدامة المنشآت المائية. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ قال أن السدود والبحيرات الجبلية تتعرض لفقدان كمية هامة من المياه نتيجة التبخر، ومن المنطلق هذا تبرز الأهمية الاستراتيجية لتقنية المحطات الكهروضوئية العائمة. وأضاف أن الاستراتيجية هذه تتيح إنتاج الطاقة النظيفة تغطية سطح الماء في الوقت نفسه للحد من تعرضه للأشعة الشمسية وللرياح، مما يساهم بشكل ملموس في تخفيض نسبة التبخر. وشدد على أن التجربة النموذجية بسد سيدي البراق تشكل فرصة لاختبار التكنولوجيا الحديثة وتقييم نجاعتها الفنية والبيئية والاقتصادية في الظروف المناخية المحلية، تمهيدا لإمكانية تعميمها على منشآت مائية أخرى ذات خصائص ملائمة حسب نص البلاغ. في سياق آخر، افتتح وزير الشؤون الدينية أحمد البوهيلي إذن أول أمس بمقام الإمام علي بن أبي زياد بالقصبة معرض حول الكتاب نادى التونسي بين الأمس واليوم ومخطوطات نادرة من المصحف أو المصحف الشريف. ووفق بلاغ إذن يتنزل معرض في المعرض هذا في إطار مزيد العناية بالكتاتيب وبالتربية ما قبل المدرسية وتعريف بمؤسسة الكتاب اللي تمثل عبر تاريخ ثاني المؤسسات التعليمية الإسلامية بعد المسجد ونواة المنظومة التربوية. هذا يتضمن المعرض عرض لأبرز محطات التاريخية اللي عرفتها مؤسسة الكتاب منذ النشأة الأولى الممتدة من 27 هجري وصولا إلى الدولة التونسية الحديثة. ويشمل المعرض لوحات جدارية تستعرض للإطار القانوني المنظم للمؤسسة هذه، كما يحتوي المعرض على مخطوطات فريدة ونادرة من المصحف الشريف تراوح عمرها بين 534 سنة، كتبت بالخط التونسي والزيتوني والمغربي وغيرها من الخطوط العربية الجميلة، وعدد من المصاحف اللي تمثل عصور إسلامية مختلفة. وتوجه الوزير بالشكر للقائمين على الإدارة العامة للقرآن الكريم والتربية بالكتاتيب على جهودهم في تنظيم المعرض هذا وتخليدا للمراحل التاريخية للمؤسسة هذه عبر العصور. في سياق آخر، اصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم أمس قرار تتعلق بترقيات وتسمية جديدة في صفوف القضاة العدليين والعسكريين على أن تدخل حيز النفاذ بداية من 16 سبتمبر. وبمقتضى الأمر عدد 209 لسنة 2026 مؤرخ 21 أوت والصدع عن وزارة العدل تم ترقية 54 قاضي من الصنف العدلي من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة، إلى جانب ترقية 73 قاضي من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية. فيما يتعلق بالقضاء العسكري، إذن وين تم تسمية 13 قاضي عسكري من الرتبة الثالثة في خطط قضائية مختلفة، من بينها مساعدة ولي وكيل الدولة العام، مدير القضاء العسكري، وكيل عام لدى محكمة الاستئناف العسكرية، ووكيل الجمهورية. وبالنسبة للتسميات، زاد الشمل 13 قاضي من الرتبة الثانية للالتحاق بمراكز عمل جديدة، من بينها مستشارون بدائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس وبالمحاكم العسكرية. بالنسبة للرتبة الأولى، طالت التسميات 31 ضابط من رتبتي نقيب ملازم أول وقاضي، تم تعيينهم مساعدين لوكيل الجمهورية بالمحاكم الابتدائية العسكرية الدائمة بكل من تونس والكاف وصفاقس. ونختموا بالخبر هذا، ونفادت صفحة الاتحاد الأوروبي بتونس أنه تم فتح باب الترشح لفائدة المؤسسات التونسية للحصول على منحة الاستثمار روافد بلوس عبر منصة بوبس للمنح والاستثمار. وأصبح بإمكان المؤسسات المؤهلة اليوم تقديم مطالبها مباشرة بصفة حصرية عبر منصة بوبس للاستفادة من آلية منحة روافد بلوس اللي سبق الإعلان عنها، علما أنه أولى جلسات فتح ملفات الترشح تنطلق نهار 7 سبتمبر 2026، وتبلغ قيمة المنحة 10% من مبلغ التمويل المتحصل عليه في إطار خط ائتمان البنك الأوروبي للاستثمار على ألا تقل عن 1000 يورو ولا تتجاوز 50,000 يورو، وتمنح في شكل منحة مباشرة وغير قابلة للاسترجاع. إذن المشروع روافد ممول من الاتحاد الأوروبي في تونس، يتم تنفيذه من طرف مؤسسة في إطار دعم خط ائتمان تونس. ويذكر أن المشروع هذا يمتد على فترة 48 شهر من جويل 2024 إلى جوان 2028، ويهدف إلى تعزيز صمود المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية ودعم قدرتها على النفاذ إلى التمويل. وكان هذا شعرنا اليوم في 24 في دقيقتين. نعم،
0: 24 في دقيقتين.
1: توصلنا لثمانية، بعد شوية كالعادة نكملوا معاكم باقي فقراتنا. خليكم مع البيوب موزيكا وهنا رجعين. نعم،
2: سيف السنة انهار على صباحه يولي من 7 للحداش، معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار، الموسيقى، الضيوف والفقرات المتنوعة. ملعاد بن الموجة على الرمى فاب كل يوم من 2 للجمعة من 7 للحداش، واسمع انهار على صباحه مع منى.
3: بقية الشهار على الرمى فاب.
4: يا صاحبي، بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
5: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أنا بالي مرتاح، في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء، من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407، وإلا 99 872 ألف. مش قلت لك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية؟
6: خويا شنية حاجتك أنت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رأي. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقرية تحل منه وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قرية بوانتين. انت اختار ونحن نجيبولك حتى للدار. طلعت ومرحبا بيك عندك رأي.

يونس. لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام. بقيت الشهر على ريم اف ام. في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زون تحط على ذمتكم كيب كامله، تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في النهار لصبيحه، ومازلنا مواصلين معاكم مشوارنا. تحياتنا لكم اللي عدلتوا مجدكم لوقيت هذه على 99.8 ولا على www.rmfm.net. على جمعة مباركة الجميع، نفكركم انكم تنجموا تكتبونا وتتواصلوا معنا على الباج فيسبوك راديو ريم اف ام على 71 134 396، ولا تخليونا اقتراحاتكم والديديكاس نتاعكم على الباج فيسبوك. مرحبا بكم زاد على الواتساب على 29 29 66 68. لقيت هذايا نمشيو مع بعضنا الفقرة منك نسمع
4: منك نسمع منك نسمع
3: في منك نسمع. إذا نبدأ الأخبارنا بالأخبار هذه، ونصنف المعهد الوطني للرصد الجوي شهر جويليا 2026 كثاني أكثر شهر جويليا حرارة في تونس منذ سنة 1950 بعد جويليا 2023 في ظل موجة حر استثنائية شملت جزء كبير من البلاد. ونتميز الشهر بارتفاع قياسي في درجة الحرارة نهارا وليلا، وسجلت عديد المحطات درجة حرارة قصوى وفق النشرة المناخية الشهرية لشهر جويليا الصادرة يوم أمس عن المعهد. هذا تراوح متوسط درجات الحرارة خلال جويليا بين 28.9 درجة بتبرقة و 37.0 درجة بتوزر، وبلغ معدل الحرارة المتوسطية على المستوى الوطني 25 محطة. إذن 31.7 متجاوز المعدل المرجعي، وجسد تحدد موجة الحر في تسجيل أرقام قياسية جديدة لدرجة الحرارة القصوى بعدد من المحطات. فاقت 49 درجة بالقيروان نهار 17 جويليا، 48 درجة بجندوب نهار 16 جويليا، وعلى مستوى درجة حرارة القصوى تراوح المعدل الشهري بين 32.3 درجة بالمهدية و 34.7 درجة بتوزر، في حين بلغ المعدل الوطني للحرارة القصوى 38.8 درجة وتجاوز المعدل المرجعي إذن البالغ 35 درجة. كما شملت موجة الحر درجة الحرارة الدنيا، وين تراوحت في الشهر هذا بين 20 درجة بالكيف 30 درجة بتوزر. وأشار المعهد أن موجة الحر شملت مختلف مناطق البلاد مع تفاوت مدتها وشدتها، ونشهد الشمال والشمال الغربي فترات أقصر نسبيا، وتميز الوسط باستمرار أكبر الحرارة وشدة مرتفعة، في حين سجل الجنوب وخاصة المناطق الساحلية درجات حرارة قصوى مرتفعة وفترات متواصلة من الحر. بخصوص التساقطات، تسمى جويليا بشبه غياب للأمطار في جزء كبير من البلاد، وكانت الأمطار ضعيفة وغير متجانسة التوزيع، وسجلت ليبيا 12 مليمتر، تونس ونابل 6 مليمتر لكل منهم، وقفصة 6 مليمتر، في حين لم تسجل عدة محطات أي تساقطات. وشهد شهر زاد هبوب رياح قوية فاقت سرعتها القصوى 100 كيلومتر في الساعة في الشمال الغربي، وكانت الرياح اللي تساوي أو تتجاوز سرعتها 60 كيلومتر في الساعة الأكثر تواترا بتالا، وين تم تسجيل 12 يوم جاي من بعد جندوب 8 أيام والقصين 7 أيام. ويعرف المعهد موجة الحر بأنها فترة تتجاوز خلالها درجة الحرارة عتبات الحرارة المحددة للدرجات القصوى نهارا والدنيا ليلا في آن واحد لمدة لا تقل عن 3 أيام التالية إيطاليا، بما يأخذ في الاعتبار استمرار ارتفاع الحرارة خلال الليل إلى جانب حرارة النهار. إذن هذه حسب تصريحات أو حسب النشرة إذن الصادرة عن الرصد الجوي بخصوص شهر جويليا 2026 اللي كان ثاني أكثر أشهر جويليا حرارة في تونس منذ 1950. وكان هذا شعلنا في منك نسمع.
4: منك نسمع منك نسمع.
3: بعد شوية جولتنا تكون في عين على الجهة وعودة على أبرز الأخبار إذن المحلية اللي ميزت 24 ساعة الأخيرة. خليكم مع الموسيقى ونرجع.

0: شو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: 8:36 دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا معاكم، ما زلنا مواصلين معاكم المشوار لغاية هذه فقرة عين على الجهة.
0: عين على الجهة، عين على الجهة.
1: في عين على الجهة نفكركم أنه ولاية سوسة أطلقت تطبيق مع بعضنا تونس بنا خير خلال اليوم المفتوح لحوكمة قيطاع النظافة والعناية بالبيئة لإضفاء طابع تكنولوجي على جهود النظافة والعناية بالبيئة. ولاية سوسة فاد أن المبادرة هذه تجسد مواصلة تنفيذ مشروع الجهة المستدام مع بعضنا تونس بنا خير في إطار تصالح التوانسة مع الفضاء العام، وأكد أن الخطة الجهوية في المجال هذية تعتمد على التدخل إذن اليومي والمستمر لرفع الفضلات إزالة النقاط السوداء، مع التركيز على البعد التوعوي لنشر ثقافة النظافة والجانب الردعي وتفعيل لجان المراقبة وتطبيق القانون على جميع المخالفين، مع تركيز كاميرات مراقبة إذن لرصد الإخلالات. هذه كما قلنا بخصوص التطبيق هذه اللي تم إطلاقها منذ الأسبوع الفارط. التطبيق هذه اللي تحتوي الحق على عدد كبير إذن من المجالات اللي تعنى بها، تنجموا تدخلوا تعملوا طلة المشروع النموذجي هذية. إذن تطبيق الرقمية هذية تتضمن 4 فضاءات أساسية، عن الفضاء الإداري، فضاء المواطن، فضاء المؤسسات. إذن حتى أنتم بدوركم تنجموا تنزلوا التطبيق هذية، تنجموا تكتبوا، تنجموا ترصدوا إذن أي إخلالات بدوركم زادة كمواطنين، وتنجموا تمارسوا السلطة متاعكم هذية كيف زادة كتحبوا تحسنوا من الأحياء متاعكم. كان عندكم أي اقتراح، أي موضوع تحبوا تحكيوا فيه، عندكم الفضاء، فضاء المواطن، بشكاكة إذن تكتبوا فيه وتوصلوا فيه صوتكم. كيف زادة في السياق هذية فما فضاء المؤسسات العمومية الصناعية والسياحية للانخراط في المبادرات البيئية في إطار الانفتاح على محيطهم الخارجي، وعن فضاء الجمعيات لتشريك المجتمع المدني والجمعيات الرياضية في معاضدة المجهود البلدي في المجال البيئي. وكيف زاد في السياق هذا كما قلنا الوالي أكد أو أثنى على الانخراط التلقائي للمواطنين في العديد من المبادرات الفردية والجماعية للعناية بالبيئة، واعتبر أنه نجاح التجربة هذه يبقى رهين الانخراط المشروط للمواطن في الحفاظ على جمالية المدن والالتزام بالضوابط البيئية. وفي سياق آخر، الإدارة الجهوية لشؤون الدينية بسوسة البارح في بلاغ ليها على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك دعات المواطنين وتزامنا مع تواصل موجة الحر اللي قاعدين نشهد فيها كافة الأئمة إذن إلى تقليص المدة الزمنية لصلاة الجمعة لتتراوح بين 10 و15 دقيقة. ووضحت الإدارة أن الإجراء هذا يجي تيسيرا على المصلين وحرصا على أداء الشعيرة الدينية في ظروف طيبة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وكان هذا شعنا في عين على الجهة.
0: عين على الجهة، عين على الجهة.
1: مازلنا مواصلين معكم شوانا مستمعينا، بعد شوية أسمع ما نقرأ. خليكم مع الموسيقى، هذا فاضل شاكر، هنا رجعينا.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام. بقيت الشهر على ريم اف ام 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: فسنا النهار على صباحه يولي من 7 ل 11 معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار الموسيقى الضيوف والفقرات المتنوعة ملعاد للموجة على نرمى فاب كل يوم من 2 للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار على صباحه مع منى.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا 8:58 دقيقة مازلنا موصلين معكم مشوارنا تحياتنا لكم اللي عدلتوا لقيت هذه من داخل وخارج حدود الوطن على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net لقيت هذه نمشي مع بعضنا لأسمع ما نقرأ
2: أسمع ما نقرأ أسمع ما نقرأ
1: في أسمع ما نقرأ جولتنا باش تكون وتبدأ بجريدة الشروق. نبدأ بالخبر هذية إذن اللي يتصدر عناوين جريدة الشروق في طار المتابعة المتواصلة للأوضاع في مختلف أنحاء البلاد. رئيس الجمهورية قيس سعيد أزدى تعليماته باتخاذ جملة من التدخلات العاجلة والميدانية بمشاركة وحدات مشتركة من الجيش الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية ومصالح وزارتي الفلاحة والتجهيز لتأمين توزيع مياه الشرب بواسطة الصهاريج في عدد من الجهات اللي شهدت اضطرابات وانقطاعات في التزود بالمياه بالتزامن مع موجة الحر وما رافقها من صعوبات في تأمين التزويد وفق ما فات به مصدر مسؤول. وفي نفس السياق فات نفس المصدر أنه تم العثور على كمية كبيرة من المياه المعلبة كانت مخزنة داخل مستودعات عشوائية وتم الإذن بحجزها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة توزيعها بالأسواق. إذن كما قلنا وحدات مشتركة من الجيش والحرس والحماية المدنية توزع المياه في عدد من الجهات. نبقى في نفس الجريدة إذن وين تصريح نائب حسن بن علي ينتقد غياب الإجراءات الاستباقية لمواجهة انقطاع الكهرباء والماء. كيف أزمة المياه أولا وأخيرا الأزمة الأخرى للماء الآخر. ونبقى زادة في نفس الجريدة وزير الداخلية يستقبل الأمين العام لمجلس الوزراء الداخلية العرب والأحد المقبل إجراء القرعة الدورية للتناوب على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. هذه حسب جريدة الشروق. في جريدة الصباح إذا نقرأ حاول إطلاق دراسة لتركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية بسد سيدي البراق. إذا هذه بالنسبة للأخبار اللي كنا زاد بكري قريناه. كيف وزير الخارجية يؤكد مواقف تونس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ويدعو لوضع حد لمعاناة الفلسطينيين. ونقرأ أيضا تحذيرات الحماية المدنية من مخاطر الإصابة بضربة الشمس. نبقى في جريدة الصباح إذا نقرأ الأخبار هذه حول تعيين الباحث التونسي حمدي مبارك في المجلس العلمي لمنظمة الصحة العالمية. إذا ذي في شأن صحي كما قلنا وين تم أو أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تعيين الباحث التونسي حمدي مبارك عضو بمجلسها العلمي ضمن تركيبة جديدة تضم 21 عالم وخبير من مختلف أنحاء العالم في إطار تجديد عضوية الهيئة الاستشارية العلمية للمنظمة. منظمة الصحة العالمية أفادت في بيان نشرته أن أعضاء المجلس الجديد يمثلوا مختلف الاختصاصات والمناطق والأجيال ويشملوا خبرات في مجال الصحة أو مجالات الصحة العمومية، علم الأوبئة والبحوث الطبية الحيوية، النظم الصحية، الشيخوخة، الهندسة، الطب الدقيق والتكنولوجيا الناشئة. وتشمل التركيبة الجديدة للمجلس العلمي ممثلين عن جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية إلى جانب عضوين من فئة الشباب بما يعكس حرص المنظمة على تعزيز التوزع أو التنوع الجغرافي والتوازن بين الجنسين وإدماج الشباب فضلا عن التميز العلمي. ويختص الباحث حمدي مبارك في علم الوراثة الجزئي أو الجزيئي عفوا وعلم الجينوم والطب الدقيق وتحليل البيانات الجينومية. وهو متحصل على الدكتوراه في البيولوجيا الجزئية والخلوية من جامعة فرنسا وأجرى أبحاث ما بعد الدكتوراه في جامعة طوكيو باليابان وكيف في أمستردام في هولندا. تركزت على وراثة الأمراض والصفات معقدة والأمراض النفسية والإدمان وعلم وراثة التوأم، ويشغل حاليا منصب مدير البحث وتحليل البيانات في معهد قطر للصحة الدقيقة، ويعد المجلس العلمي أو الهيئة الاستشارية العلمية الخارجية الرئيسية لمنظمة الصحة العالمية، وين يقدم المشورة المستقلة والاستراتيجية بشأن القضايا العلمية اللي عندها أولوية، ويساهم المجلس في إذن استشراف التطورات العلمية اللي عندها تأثير مرتفع، ومساعدة المنظمة على تحديد الاتجاهات والمخاطر والفرص الناشئة في مجال الصحة بما يعزز قدرتها على مواكبة التطورات العلمية. إذا هذه بالنسبة لأخبارنا في جريدة الصباح نيوز، وهذا إيش كان عنا لليوم في أسمع ما نقرأ.
2: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
1: مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا مستمعينا، باش خليكم مع الموسيقى بعد شوية غنية على الكيف، خليكم معنا في الاستماع.

0: Belgium للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. انتوما تسمعوا في النهار لصباحو من 7 ل 11 على ارام اف ام.
1: اغنيه على الكيف، اغنيه على الكيف.

0: انا
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك انتم تسمعوا في النهار لصباحو من 7 ل 11 على ارام اف ام
2: 9:23 دقيقه رجعنا لكم من جديد مستمعينا مازلنا مواصلين معاكم المشوار حتى لل 11 لقيت هذيا صحتك بالدنيا
1: صحتك بالدنيا صحتك بالدنيا
2: في صحتك بالدنيا. إذا نبدأ مع الأخبار هذه. الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة أعلنت أنه مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبي ستنتقل إلى مصالحها المختصة بداية من غرة سبتمبر 2026. الوكالة دعت لنا موردي الأجهزة هذه إلى إيداع ملفات المراقبة الفنية عند التوريد لدى مصالحها المختصة انطلاقا من التاريخ المذكور، وأكدت أن إجراءات المراقبة ومعايير التقييم والمتطلبات الترتيبية المعمول بها باش تبقى دون تغيير، ودعات المتعاملين الاقتصاديين إلى مواصلة القيام بإجراءاتهم وفق الصياغة المعتمدة واحترام الترتيب الجاري بها العمل. هذا وضافت الوكالة أنها باش تعمل على ضمان استمرارية الخدمة في أفضل الظروف مع إعلام المتعاملين الاقتصاديين بأي إجراءات أو مستجدات تكميلية قد يتم اتخاذها لاحقا، وأشارت إلى أنه وحدة مخابر البيولوجيا الطبية التابعة لوزارة الصحة تتولى المهمة هذه إلى حد الآن. في موضوع آخر إذن في شأن صحي أيضا، نرجع على وزير الصحة مصطفى الفرجاني اللي استقبل أول الأسبوع الدكتورة إسمهان السويسي الطبيبة المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى بمناسبة فوزها بجائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027 عن منطقة أفريقيا اللي تمنحها الرابطة الدولية لجمعيات الأمراض الجلدية. تتويج أثر ترشيح تقدمت به الجمعية الأفريقية للأمراض الجلدية بعد دراسة عدد قياسي من الترشحات مختلف أنحاء العالم، وصادق مجلس إدارة الرابطة الدولية على اختيار الدكتور إسمهان السويسي خلال اجتماع المنعقد نهار 20 جوان. الوزير هنا الدكتور إسمهان السويسي بالتميز هذا وأعرب عن اعتزازه إذن بما تحقق الكفاءات الطبية التونسية الشابة من نجاحات علمية ومهنية تعزز شعاع الطب التونسي دوليا، وأكد أهمية مواصلة دعم الكفاءات الشابة والبحث العلمي والابتكار وتوفير المناخ الملائم للتميز بما ينعكس إيجابيا على جودة إذن الخدمات الصحية. وفي السياق هذا باش تتسلم الدكتورة إسمهان السويسي الجائزة خلال افتتاح المؤتمر العالمي 26 للأمراض الجلدية اللي تحتضنه المكسيك من 21 ل 26 جوان المقبل. إذن هذا بالنسبة لكفاءتنا التونسية اللي نباركوا للدكتورة إذن، ونتمنى أكيد النجاح والتألق لكافة الكفاءات الطبية تونسية. كان هذا شعنا في صحتك بالدنيا
1: صحتك بالدنيا صحتك بالدنيا.
2: قبل ما نخليكم مع الموسيقى فكركم انه رئاسة الحكومة فادت انه بيش يتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من نهار 3-1 سبتمبر بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وبيش يكون توقيت العمل على النحو التالي: إذا أيام الاثنين والثلاث والاربع والخميس من 8:30 حتى نص نهار ونص، ومن ماضي ساعة ونص حتى 5:30 نهار الجمعة، من 8 حتى الماضي ساعة، ومن ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. ذي بالنسبة إذن للأخبار اللي حبينا نحكي لكم عليه قبل ما نخليكم مع الموسيقى. ما تبدلوش الموجة، روف ماهر ونرجعينا.

0: قدوة ومثال، انت كل الجمال، انت راحة البال يا قلبي، انت رزق الحلال، انت بدر الكمال، انت الخير المزال يا روح.
1: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه مقيد الشهر على ميرم اف ام، برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء، زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام. مقيد الشهر على ريم اف ام جديد عندنا دولسي موتورز في مسكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع دولسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. دولسي موتورز في مسكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: 9:53 دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى لل 11 لقيت دين. نمشي مع بعضنا لفقرة لاجوندا.
0: لاجوندا لاجوندا
1: في لجندة، مازال حديثنا حول التظاهرات الثقافية، مازال حديثنا حول المهرجانات، ونمشيو بالتحديد لهرقلة ونرجع على تفاصيل مهرجان سيدي سعيد بومنديل في دورته الخامسة. كنا استضفنا إذن في موعد سابق مدير المهرجان، حكينا على الدورة هذية، انتظاراتهم من الدورة هذية، واليوم نرجع معاه باش يعطينا ونرجع معاه إذن على التفاصيل المهرجان هذي وشنو مازال من سهرات وكيفاش كان زادة الأقبال بالنسبة للسهرات والعروض اللي فاتت. سي سيف الله كشيش معنا بالتليفون. سي سيف الله نهارك زين ومرحبا. ألو تسمع فينا سي سيف الله؟ نعود ونتصل بسي سيف الله. إذا كما قلت نرجع ونتصل به توا، ونفكركم أنه مهرجان سيدي سعيد بومنديل في دورته الخامسة كان انطلق نهار لحد 23 أوت مع كرنفال سياحي. كيف في نفس النهار كانت ثم سهرة الفنان وعرض الفنان غازي العيادي، ثم كان حفل زادة أو حفل أحياه فنان وليد التونسي، وكيف زاد عروض تنشيطية للأطفال والعائلة الكل. كما أحكينا السي سيف الله قال الدورة هذه موجهة لمختلف الفئات العمرية اللي باش تلقى روحها في المهرجان هذي. هو معنا بالتليفون السي سيف الله، نهارك زين ومرحبا من جديد.
2: صباح النور، شنو أحوالكم لاباس؟
1: الحمد لله، نهارك أسعد الأيام، شنو أحوالك؟ الله يخليك. إذا نرجع معك سي سيف الله مرة أخرى، إذا نحكيه على الدورة الخامسة. ما شاء الله كنا تبعنا صور الفيديوهات حتى على صفحتنا على فيسبوك راديو رما فام، وشفنا العروض اللي تعدت. نتصور نجم نكونوا كان راضين سي سيف الله على العروض اللي فاتت.
2: ممتازة تعداو والحمد لله، الواحد ديما يقول الحمد لله. سهرات ناجحة ونحن نحب نفرحوا العباد ونحبهم يخرجوا ما وننوعوا لهم السهرات اللي عنا، ننوعوا لهم باش العباد تخرج وتتفرهد وتبدل معناها الوضع
1: الجو، خاصة مع الظروف اللي قاعدين نعيشوا فيها. بالضبط، كانت عروض ناجحة الحق كما قلت، حسب زادة الفيدباك اللي وصلونا، وشفنا زادة يعني برشا ناس ما زلت تسأل على التوقيت على التذاكر وغيره. هذا احنا سي سيف الله معك انت نرجع على السهرات اللي ما زالوا ونعطيهم تفاصيل حول العروض هذه. جست سي سيف الله يعيشك بلاصة بيه باش نجمو نسمعوك.
2: نسمع فيها هكا
1: نسمع فيه كاي
2: مهرجان سيدي سعيد بومنديل في دورته الخامسة. تكون فما سهرة الليلة مع الفنان شكري عمر الحناشي. غدا السبت 29 أوت تكون سهرة فنية مع المحفل الشرفي، ويكون الاختتام من 1 سبتمبر مع الفنانة زينة القصرينية.
1: واضح، هذه بالنسبة للعروض اللي ما زالت.
2: هذم ثلاثة عروض اللي ما زالوا، الليلة شكري عمر الحناشي، غدا كان عشنا المحفل الجربي، ويوم الثلاثاء 1 سبتمبر الاختتام بزينة القصرينية.
1: واضح،
2: وموضع كل زوارنا في مدينة
1: هيكلة ان شاء الله اكيد بالنجاح عليكم في الدورة في العروض اللي ما زالت. جست حاجة بركة سي سيف الله، التذاكر وين يلقاوهم بالنسبة للي يحبوا يحضروا العروض هذه؟
2: التذاكر موجودة في المسرح على عين المكان، وفي الاسبلاناد مقهى اسبلاناد وامام دار الثقافه.
1: واضح،
2: وفي بوتيك نوارا، بوتيك نوارا بمدينه
1: مغير ما نذكروهم للاشهار سي سيف الله. دونك اهم حاجه انه امام دار الثقافه موجودين، وكيف
2: حتى على رقم 97 8 911 وعلى 55 546 847.
1: جوست باش نسألك على سهرة الاختتام، فما سهرة خاصة من عاش، فما طابع خاص باش تضيفوه لسهرة الاختتام، ولا باش تكون سهرة عادية سي سيف الله، ولا نخليوها مفاجأة؟
2: لا بالطبيعة سهرة خاصة كما قلت نخليها مفاجأة.
1: واضح واضح،
2: سهرة إن شاء الله تكون سهرة رائعة، وإن شاء الله تكون سهرة ممتازة. واني من الناس نقول كان مرحبا بالجمهور ومرحبا بزوار مدينة رجلة الفنية.
1: أكيد خاطر بيهم هما ينجح المهرجان، وصوتهم هما مهم زادة، واقتراحاتهم هما هي الأهم. كل التوفيق لكم إن شاء الله سي سيف الله في الدورة الخامسة، وإن شاء الله نتقابلوا في دورة المقبلة بقدرة الله.
2: شكرا وبارك الله فيكم.
1: راديو ايام امسك يعيشك. شكرا ليك يعيشك سي سيف الله كشيش مدير مهرجان سيدي سعيد بومنديل بهرقلة في دورته الخامسه. هذه بالنسبه للعروض اللي ما زالت، كان فاتتكم الانترفيو ترجعوا على الباج فيسبوك راديو رام اف ام. وكان هذا شعنا في فقره الاجندا. الاجندا الاجندا ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا، بعد شويه ضيف الصبحيه، خليكم معنا في الاستماع. موسيقى وانا راجعين.
0: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شويه. انهار على صبيحه
1: سيف سناء. انهار على صباحو يولي من 7 ل 11 معنا، تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار، الموسيقى، الضيوف والفقرات المتنوعة. بلا عدل الموجة على لرم فاب كل يوم من 2 للجمعة من 7 ل 11 واسمع انهار على صباحو مع منى.
0: بقية الشهر على لرم فاب 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زاهي لمتنا، بدي شوا على الكيف من العصائر الطبيعية، من السيترونات بنواعه، الجو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه، في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن، بن على بنا.
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عند قريت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
5: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي اني بالي مرتاح، في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء، من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان الغزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407، وإلا 99 872 ألف. مش قلت لك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
7: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أمل مرة ولت ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان، وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر إنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر إنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان، قل لا للمخدرات واختار الحياة. كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك، يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة من زيل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور، ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستني.

0: جميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
1: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 للـ11 على أرم أف أم.
2: 10:27 رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا حتى للـ11 لقيت ذي نمشي مع بعضنا الضيف الصبحية.
1: ضيف الصبحية، ضيف الصبحية،
2: في ضيف الصبحية فرحانين برشا الحق أنه اليوم نحكيه على إنجازات أبناء مدينة تمساكن، شبابنا المبدع اللي نفتخروا به، وأهم حاجة نجمو نعملوها اليوم إن نساهموا وندعموهم. عليه اليوم بحذينا ضيفة أني الحق حرت كيفاش باش نجم نعرف لكم كيفاش باش نجم نحكي عليها ومنين باش نبدأ. أهم حاجة ضيفتي لليوم شابة إذن ابنة كلية الحقوق العلوم السياسية بسوسة، فنانة موهوبة في الرسم مغرومة بالمسرح، في انتظار صدور ديوانها الشعري الأول ومعرضها الفردي الأول لها اليوم باش يكون بدار الثقافة بإمساكن تحت عنوان الروح والأفق. احنا باش نتعرف عليها على مسيرتها وبدايتها مع كل عالم من العوالم هذية. حاضرة بحضينا لليوم ونستقبلوها بكل محبة وبكل فرحة نور الهدى بن عبد جليل. نهارك زين ومرحبا.
3: عايشك، مرحبا بك مونا ومرحبا بكل مستمعين أرام أفام.
2: يعيشك، شكرا لك على قبول الدعوة الحضور بحذينا. كما قلت فرحانة أنك باش تشاركنا إذا وتحكينا على غرامك. برشا عوالم الحق ساكنين فيك نور، وكل عالم مختلف على الآخر، لكن نتصور أنه العوالم هذه الكل تجتمع في كونها هي رحلة بحث على الإنسان على الذات. وخلي نبدأ والحق ونخلي لك الميكرو ليك، كيفاش تحب تعرف مستمعيتها على نور؟ هاي تفضل كلمة ليك.
3: بهي نور الهدى بن عبد الجليل، نقرأ سنة ثانية قانون خاص.
2: أوكي.
3: رسامة شاعرة ومسرحية صغيرة.
2: هاك عليها قلت حرت أني منين باش نبدأ الحق. ما شاء الله.
3: بهي كنت أشارك في مهرجانات ثقافية ومعارض مشتركة مع ثلة من الفنانين قبل، وتو بإذن الله نبدأ خطوة جديدة في مساري الفني اللي هي أول معرض لي بعنوان الروح والأفق في دار الثقافة مساك.
2: هي خطوة جديدة ومهمة في حياتك الزوز.
3: تأكيد.
2: باش نرجع احنا بعد شوية على الخطوات هذه الكل، لكن هذا قبل كل شيء نبدأ مع بدايتك حتى حكينا في الأوف نور. إذا بدايتك مع عالم الفن ومع عالم الرسم اللي فتحت لك عوالم أخرى، كيفاش تحب تبدأ يعني تحكي على العوالم هذه الكل، ولا تبدأ بالعالم الأقرب إلى قلبك، ولا العالم اللي هزك لعوالم أخرى باش ما نتفلسوش عليهم؟ مش برشا فلسفة صباح، أما خلي لك أنت الكلام.
3: هو أول عالم بديت به وأول مجال دخلت فيه هو الرسم.
2: واضح.
3: أكل غوص في الألوان، تعبير عن المشاعر عن الأفكار، معناها لوحة عبارة على صغير، لوحة معناها باش تكون لك فيرج من اللون بيضة وانت باش ترسم عليها وتحدد شنو بدي باش يكون فيها. كيما الصغير من اللون كيكون ورقة بيضة والوالدين اللي يكتبوا فيه بالضبط. على ذاك علاش ساعات يقول لك الفنان لوحة هذيك ما نجمش نتخلى عليها، معناها كي
2: مني قطعة مني
3: قطعة مني جزء مني.
2: واضح.
3: بعد الرسم فتح لي معناها عوالم اخرى في الفن، معناها حسيت روحي متعطشة للفن. الرسم صحيح لكن ما نقدرش اني نتكلم نعبر بالالوان، نعبر بادوات الرسم باشكال، اما مازلت متعطشه للفن.
2: واضح.
3: دونك بديت نعنيها نكبر بشوية بشوية مع التجربة هذه، وكل اللي اكتشفت موهبة الشعر خاصة اني مغرومة كنت بالعربية. انا شعبة اداب بطبيعة من تحصيل الحاصل. دونك بديت ننظم في الكلمات، نكتشف عالم العربية الحقيقة عجبني على الاخر. كنت مغرومة بالشعر، نقرا الشعر برشا، نقرا لي معناها شعراء مختلفين وكل، ونحاول ننظم وحدي معناها بطريقتي الخاصه بمشاعري الخاصه بافكاري الخاصه، قصائد نعبر فيهم عن حاجه من ذاتي. بعد الشعر بشويه بشويه معناها تعلمت الالقاء، روح الخطابه، كل ما هو عنده علاقه
2: بالزوز يكملوا بعضهم
3: طبيعي يكملوا بعضهم. نور هذيك حابه تخرج من زود كونفور نتاعها، من نور الحشامه، من نور اللي هكا معناها مازالت هكا دوب ليه تتعرف على عالم الفنون هذه اللي لازمه برشا جرأة. الفن لازمه جرأة.
2: اكيد.
3: دونك بعد تعرفت على المسرح
2: هاي
3: اللي هو كان خطوة معناها مهمة ياسر في اني نواجه العالم، نتعلم كيفاش نواجه الآخر، نتكلم على روحي، نتكلم على المواهب متاعي، نقول أنا نور وعندي ما نقول وهذا فني وهذا شنو نقصد.
2: يعني كانوا حتى تحب تخلي يعني رسالة للي يحب يعرف نور بالحق، يشوف الأثر اللي تخليه نور، سواء في اللي تابلو اللي ترسمهم، سواء في الشعر اللي ترقيه، ولا سواء في أدائها المسرحي. يعني ما أوكا ما نصعبوهش عليكم برشا، جوست أوكا اتمعنوا تو تشوفوا التفاصيل وتثبتوا، جوست ثبتوا فيها به. دونك انت هيك عملت بينا الحق الجولة هذية، لكن نتصور لنا نور كل عالم خذي منك، وكل عالم خذي من طاقتك ومن وقتك وكل. كي نحكيو على عالم الفن، وقلت لي مبكري لي حق حاجة مهمة ومهم برشا انك تشاركها، على خاطر نتصور برشا مغرومين بالفن لكن ما يوريوش الموهبة هذه. وانت كنت بدايتك انت كنت ترسم وحدك حد يمكن العالم الخاص متاعك الضيق، كان فما مرحلة إذا ما قبل وما بعد عالمك الضيق ثم الانفتاح على العالم الخارجي، كيفاش توصف هالمرحلة ذيك؟
3: ملول إني بديت وقت اللي كنت صغيرة بالكل، وقت اللي كنت في المدرسة كنت نرسم، مازلت ما نعرفش إني أصلا عندي موهبة الرسم. كنت كي نقلق كي نحس روحي هكا ماك تعرف مدرسة وصغار والقراية تحسها رزينة وكل نجيب ورقة ونبدأ نرسم في أشكال وألوان ومجرد تخطيط. بعد بشوية بشوية وصلت هكاك للكوليج وكل، وليت معناها نحب ننقل الواقع، نغزر الأشكال اللي قدامي لأصحابي حتى للطبيعة ونحب ننقلها على ورق. نحاول أني ننقل الصورة كما هي، بديت كما هكا وما نوري لحد. قعدت نور الحجامة كل في عالمها الخاص، معناها في مرحلة
2: يعني حتى أقرب الناس ليك ما توريهمش؟
3: لا، كانت في مرحلة كما نقول التصعيد، معناها الرسم كان مجرد تصعيد، مجرد معناها فسحة من الأمل بالنسبة لي في عالمي الخاص حتى حد ما يعرف. بعد اللي أول إنسان اكتشف الموهبة متاعي بتبيعهم أمي وبابا. أول ما اكتشفوا الحقيقة لقيت تشجيع منهم، تشجيع كبير كبير برشا، ما يعني وقتها صغيرة وما زلت معناها اني بيدي منيش، ما زلت منيش هيك المؤمنة بنفسي بالطريقة، معناها نشوف فيها جوست فسحة لنفسي وكها. كي لقيت التشجيع والتأثير من امي وبابا عملوا لي معناها ورشة صغيرة حياة مع الفن، معناها
2: وفروا لك يعني الظروف ملائمة الكل،
3: ارسم عبر أعبر، ما تقعدش مكتفة يديك، ما تقعدش ساكتة. إذا كان أنت معناها تلقى روحك مرتاحة مع الفن ذاك، تعبر عن أفكارك عن مشاعرك، عبر وما تخافش أنك توري، بل بالعكس أنت باش تعبر عن أفكارك. دونك بديت كما هكا، وخاصة النقطة المحورية هي كي مشيت لليسي، كي تعديت لليسي. تعديت لليسي الحقيقة أهم مرحلة بالنسبة لي. علاش؟ على خاطر لقيت احتضان من الأساتذة نتاعي، لقيت احتضان من المؤسسة في حد ذاتها، سيرتو من أمي زادة اللي تخدم غادي. دونك لقيت الحقيقة مجال في النور باش تخرج من الظلام.
2: أي يعني هذه العوامل اللي ساعدتك، ظروف اللي خدمت لصالحك زادة، خاطر مش المواهب الكل يعني توفر لها نفس الظروف هذية ونفس الدعم والمساندة هذية. وقديش محلها الحياة كي سهلوها علينا برشا ناس، وخاصة الناس القرب منا،
3: الناس القرب منا. والهنا نحكيه على قيمة الأستاذ والقرب من التلميذ. علاش؟ على خاطر اني الحقيقه ما ننكر فضل حتى استاذ من اللي قراوني كسوه من ابتدائي حتى
2: تحياتنا لكل الاساتذه اللي قراونا والمعلمين اللي وصلونا.
3: بالحق خاطر عندهم دور جوهري، الاستاذ اللي يقريك الماده في حد ذاتها، وفي نفس الوقت كي يلقى عندك موهبه يشجعك بطريقة معناها بلا حدود بلا شروط.
2: وانت هذا اللي لقيته في كتير. أغلب يعني عند أغلب الأساتذة اللي قريت عنده.
3: صحيح. بديت من الأول نوري في الرسومات متاعي الأساتذة متاعي، لقيت تشجيع كبير. جيت فكرة أول معرض وقتها صغير، وقتها في ليسي تكنيك، وقتها في مهرجان مع مدير المعهد وقتها بشير الخضير. وقتها أنا دوزيام، أنا مازلت ثانية آداب. عملت أول معرض معناه بلي تبلو الصغار متاعي
2: بالموجود
3: موجود. الحقيقة لقيت تشجيع كبير، عملت وقتها كلش ملاحظات ضيوف الكل كي من أساتذتي أساتذة المعهد حتى الأساتذة اللي ما يعرفونيش متفقدين معتمدة وقتها كلهم خطوا لي ملاحظات تشجيعية إنهم يشوفوا في نور فنانة المستقبل. من وقتها إيه
2: وكانت لحظة فارقة هذه كيف حياتي
3: اللحظة ذيك هي اللحظة الفارقة، اللحظة ذيك اللي عرفت اللي إني بالحق عندي مستقبل في الفن، عندي مستقبل في مجال الرسم. إني بالحق باش نكون رسام.
2: أنت به الحاجة المهمة أنك أنت فقط يعني، لكن في اللحظة هذيك شنو اللي كان قلت هذية طول يلزم يصير أني فقط سيبان أدركت شنو اللي صاير طوى وهالتغير اللي صار دونك شنية وقتها المرحلة اللي خذيتها من بعد شنو صار كان اللحظة الفرقة هذية زادة شكلت دا يعني كانت الحدث القادح يعني كما نقوله في مسيرتك كيفاش كانت كيفاش
3: من مرحلة أن الفن كان مجرد تصعيد ولا أنه وسيلة باش نعبر عن أفكاري ونخرجها للآخر على خاطر أن نعبر عن أفكارنا حاجة مهمة ياسر، أني نحكي على قضايا معينة في تابلو أني نعبر عن شعور معين
2: وصل صوت
3: معين دونك حبيت نخرج من الإطار ذاك وليت نشارك في مهرجانات في دور ثقافة مع ثلة من الفنانين شوية بشوية وكل معناها ما تعمل معرض ولا تشارك حتى بلوحة واحدة فقط معناها تجيك أكثر من رأي يجيك أكثر من تفسير
2: وكنت منفتحة أنت على يعني الآراء وتسمع يعني سوالي فيتينك بتجربة بخبرة
3: صحيح الاستماع هو أهم حاجة اللي تخليك تتقدم وتتطور كسسوا من اللي أكبر منك كسسوا من الفنانين القدم حتى من الفنانين اللي كيفك اللي مازال وين طالعين وكل على خاطر كل واحد مثلا لوحة كل واحد رأيه فيها كل واحد قراءته لها وإني نقول اللي اللوحة هي مرآة للآخر ومرآة لذة الآخر ساعات الفنان يبدأ يعبر على حاجة والمتلقي يجي يعبرها بطريقة إني كفنانة نقعد نوزره ونقوله أنت ريت مرآة لذتك
2: كهو أنت عبرت على شنو اللي موجود اللي عندك وكل واحد وتأويله وذي أهم حاجة يعني أنتم تسعوا أنكم توصلوها كفنانين وذي الرسالة اللي تخدموا عليها وأنت تحكي على الفن خل جوست نرجع معك تتفكر أول لوحة ليك رسمتها
3: اي
2: على شنو كانت
3: اول لوحه لي اني الحقيقه كنت علاش من مناصري حقوق المراه
2: اي لا نفهموا لنا علاش انت بنت كليه الحقوق نتصور
3: دفاع عن حقوق المراه ملي انا صغيره اول رسمه لي فعليا معناها هكا وفي ورقه صغيره كانت صوره امراه صوره امراه معناها في البحر معناها تجري تحاول تلتقط نفس الحريه
2: هذه مهمة برشا الحق وهذايا نتصور كان عنده الحق دور في انك تختار زد عنوان للمعرض نتاعك فوالا روح والافق فما زد مرحلة اخرى اللي هي انتقالية في مسيرتك نور انك ملي كنت تشارك مع فنانين يعني معارض مشتركة الى معرضك الفردي الاول ليك كيفاش يعني خد نعرف انك باش تحضر معرض وفما لوحات وكل قداش اخذ منك وقت بين الفكرة والتنفيذ الفكرة من وقتاش بدأت تقول نور يزمك
3: فكرة
2: معرض
3: فكرة المعرض كانت من التخوازي ماني متاعي
2: كمان بيه
3: تخوازي ماني وقتها مع أستاذي مراد السيسي أستاذي اللي قراني أوبسيون ديسا وقتها كنت نمشي ونقوله يا مسيو راني نحب نعمل معرض يقول لي فكرة باهية لازمها تخطيط لازمها كذا لازمها كذا وما زلت وقتها نشارك في المعارض المشتركة وعندي فكرة معرض خاص دونك كل مره نعمل لي تابلو وكل نقول ما زلت لازم نزيد نطور من روحي لازم نزيد نطور من التكنيك متاعي لازم نلقى هكا فكره مميزه معناها فكره تجمع اللوحات بطريقه سبيسيال خاصه
2: بيك انت
3: دونك كاو قعدت نخمم وبعد جي الباك
2: قعدت تكبر معاك يعني الحلم هذيك باه عامل باك هذاك خليه على شيره
3: هذيك عاد صحيح نرسم فيه على خاطر الرسم بالنسبه لي عباره على حياه معناها ما نجمش نقصه انا
2: اي اما فكره المعرض اجلت
3: ما فكره المعرض اجلت كملنا الباك نجحنا من الاوائل الحمد لله. تعدينا للفاكولتي اي قلت نور توكيه جملت كوليكسيون معناها بديت تكنيك مختلفة بطابع مميز دونك وقيت باش نعملوا معرض.
2: واضح باه هاي كان فما فرق بين نور نتاع تروازيام اني اللي كانت عندها فكرة المعرض ونور نتاع من بعد بعد الباك بعد كمام يعني قاعدين في مرحلة نتاع نضج أفكار وكل دونك تغيرت فما حاجات تغيرت يعني قلت أحسن كي مبديتوش وقتها في الوقت هذا أحسن كي بديتو طوى وكل باه
3: بطبيعة أحسن من اللي خاطر كان جيت بديتو في تروازيام يعني مازلت فمك البراءة
2: مرحلة ضبابية زادة ماكش فاهمة فيها روحك
3: وسي مازلت ما حتى لينوسيون اني باش نعمل معرض وحدي قداش لازمني من تابلو شنو الفكرة اللي باش نخدم عليها هذاك الكل مازال قايد الطبخ معي
2: وعطيتو وقته وانت بالبيت
3: لازم ياخو وقته علاش على خاطر انت باش تخدم على تكنيك معينة على فكرة معينة تضم لتابلو الكل معناها انت ما تنجمش تحط اكثر من تابلو معناها ما عندهمش علاقه ببعض لازمهم يخدموا نفس الفكر دونك اني فكره الروح والافق صحيح جاتني من تروازيام اني وبعض التابلوات كانوا قدم من تروازيام اني معناها اللي باش نشارك فيهم مي فما بعض التابلوات زادة جدد اللي معناها يحملوا كيفاش نقول اكثر وعي اكثر احتراف برشا حاجات
2: واضح فما تدرج يعني حتى في اللي تابلو كل قداش من لوحه باش يحتوي المعرض
3: 11 لوحة
2: وكل لوحه وموضوعها
3: كل
2: لوحة ورحلتها وكل لوحة أكيد وعنوانها ونرجع لدلالات العنوان على ذكر العنوان دونك الروح والأفق كي نقولوا روح نور شنو نقصدوا بها نقصدوا ذاكرة نقصدوا مشاعر نقصدوا أحلام نقصدوا الكينونة الإنسان والأفق زادة خطر كي نقولوا أفق زادة نقولوا مستقبل الجمع هذه كيفاش خدمت عليه
3: هو الروح والأفق الروح نقصد بمسار الإنسان التخبطات الوجودية اللي يعيش بها في الحياة بطبيعة المسار متاعه في الحياة هذه والأفق كل ما هو تطلع للمستقبل والحرية خاصة الحرية
2: الحرية ما زال المفهوم هذية يتبع في نور منذ أول رسمة لها حتى وصولا للمعرض بي فما لوحة في المعرض تعبر عليك نلقاها موجودة اليوم العشية فما لوحة تقول هذه أني هذه تعبر عليها هذه تعبر على نور ولا
3: صحيح عليش على خاطر كل لوحة تحمل جزء من نور
2: بي يعني
3: بشنا نجمعنا نقولوا أكثر روحة تعبر على نور ممكن ما نجمش
2: واضح ليه به الجواب يعني كل خاطر كل لوحة منك تحمل جزء
3: جزء منك وجزء من مرحلة معينة عشتها
2: واضح هذا وكان خليه التيزر أو كل المستمعين اللي يحبوا يكتشفوا الأعمال متاعك دونك في المعرض اليوم ويتواصل حتى نهار الأحد الروح والأفق بالنسبة للزوار اللي باش يكونوا حاضرين نور شنو أهم حاجة تحبهم يفهموها الفكرة حبيت أنت توصلها وإلا تجربتهم هما ولا تأويل متاعهم هما ولا كل واحد باش يلقى روحه في لوحة من
3: لوحاته
2: أهم حاجة يعني تحرص عليه
3: ديجا حطيت في الافيش هي رحلة
2: باش نسافروا يعني احنا
3: باش نسافروا باش تكون اللوحات الموجودة مرآة لذواتنا باش نشوفوا عدة أوجه فينا مش وجه واحد على خاطر الإنسان أصلا يتكون من عدة أوجه دونك باش تكون رحلة في عالم الحرية في عالم التقليد أيضا كل تابلو يحمل معنى توشون أكيد باش يحسوا به أي تعبير معين ديجا مثلا أشهر لوحة اللي هي عجبت الأغلبية كنشارك بها في المعارض السابقة مع الفنانين كانت ذاكرة الروح اللوحة هذه ديجا عملت منها لافيش
2: منها هي استمديت يعني
3: منها هي علاش خطر هي لوحة مميزة الحقيقة لوحة تحمل الحنين الأمل الحزن كذلك دونك ترى فيها أكثر من وجه في حد ذاتها هي
2: يعني باش تعرضي فينا برشا حاجات برشا مشاعر برشا حسيس
3: من القراءات اللي جيتني القراءات اللي يقولك ساعات يجيك إنسان يقولك اللوحة هذه فيها برشا حزن علاش الحزن هذا الكل وواحد آخر يقولك اللوحة هذه فيها برشا أمل تطلع متاحة للفوق هكا ياسر أمل
2: نسبية المشاعر إذن
3: صحيح إنسان آخر يجيك يقولك فما حنين فما اشتياق الشخص معين معناها كل إنسان وشنو باش يحس
2: وتأويله ونظرته وانتي تفرح كل واحد والفيدباك اللي يجيوك
3: يعني ذاك ثراء للنظرة الفنية. علاش؟ كي كل إنسان يعطي رأيه نشوف كيفاش اللوحة متاعي من أكثر من نظرة من أكثر من إنسان. شنو ينتنجم تتأول اللوحة متاعي، خاطر نظرة الفنان نظرة خاصة به هو ما تتشاركش. دونك هو عنده فكرة معينة حاب يوصلها ويشوف الآخر كيفاش باش يتلقاها. دونك بطبيعة باش يتلقاها بطرق مختلفة، مي الأصل هو واحد.
2: أكيد الحق يعني حتى في الموهبة والغرام اللي اخترت حاجة مزيانة برشا، يعني اخترت حاجة تشاركها، حاجة زادة ونتصورك تفرح كي يبقى كلام فاكت هذاك عند الزائر اللي باش يجيك باش يجي وشوف اللوحات متاعك. لكن انت اكثر حاجة تحبها تبقى بعد زيارة كل يعني شخص للمعرض هذا، اكثر حاجه تطمح لانه كي اني بعد ما كملت شفت وجيت وحضرت المعرض نتاعك شنو اهم حاجه نحب نخرج بها، تحب تخلي الزائر يخرج بها؟
3: تترسخ قيمه الفن وقيمه مشاركه الفن. خاطر مش بالسهل انه الرسام يرسم لوحه يشاركها، خاطر اكيد باش تكون تدخل فيها مشاعر خاصه تجارب خاصه، كي باش يشاركها للعلن هي في حد ذاتها خطوه كبيره برشا.
2: صحيح.
3: دونك في المشاركه ذيك فما ثراء للآخر، نشر أفكار معينة. دونك قيمة نشر الفن قيمة كبيرة برشا، سيغتو في الأوضاع اللي نعيشو فيها تو، راهو الفن بالحق فسحة، راهو ضرورة مهوش اختيار.
2: بالضبط. اوكي عطاتكم انت عند نور تو قاعده يعني هكا تستقطب في جمهورك اللي باش يكون حاضر بحذاك، وكيف كيف زاده وانت واحنا حكينا على علاقه يعني بالعالم تو، وخاصه نحن في عالم الصوره الافتراضيه برشا، محوجنا اذا لمعارض، محوجنا ان نخرج من عالم كل ما هو تكتيل، كل ما هو ذكاء اصطناعي الحق.

0: تتابعوها معاك احنا اكيد. ونمشيو من عالم الفن والرسم نمشيو للشعر اللي هو امتداد الحق للفن. خلي نرجع زادة معاك بدايتك مع المجال هذي. شنو اللي خليك انت قلت كما حكينا يعني انت ابنة شعبة الاداب دونك نفهموا علاش، لكن شنو اللي لقيته في العالم هذي وما لقيتوش مثال في الرسم وفي الفن التشكيلي؟
1: ساعات كما نقول الفن مرتبط بالإلهام والإلهام ساعات يهرب عليك سبحان الله.
0: أكيد.
1: ساعات تبدأ تغزر اللوحة بيضة وتقعد تغزر لها وماكش عارف شنو تحط فيها، ماكش عارف كيفاش تضيف لها روح. دونك العربية بالنسبة لي عالم التعبير، عالم الكلام، عالم الكلمات والإبداع بالكلمات.
0: أي.
1: العربية معناها بالنسبة لي أحسن مادة. كنت كي ندخل حصة العربية
0: كأنك داوين سفرت
1: جنة، حتى لو كان وصلت للباك 4 سوايع عربي ما فدش منه، منقول يقعدوا 6 سوايع مش مشكلة. بالحق نغطس في خاصة كي نقرأ الشعر وقتها شعر الحماسة. كل ما هو شعر إني يستهويني.
0: واخترت زيد الحق يعني كتقول شعر وكل كين اخترت حاجة زيد ميمشي ولهاش برشا يعني لنا الحق اللي اثارني الانتباه. يعني كنت يعني اخترت البصمة متاعك بخلاف يعني في الفن التشكيلي حتى في الشعر اخترت حاجة ما نتوجه ولهاش برشا وكينها ماشية وتندثر يعني الموهبة والغرام هذية. لكن انت زيد ما خليتوش يعني جوست غرام فقط، تخمم زيد في انك يعني تلنسي المشروع، مشروع كتاب ديوانك الشعري. وين وصلت في المشروع هذا؟
1: الحقيقة أنا ديواني كامل بور لومومون، نستنى في لحظة اللي باش ننشره. بطبيعة الديوان نشر ديوان لازمه مراحل عديدة، لازمه تأطير، لازمه مراحل متعددة. أني نكتب ملي أني معناها في نسائي وكل جمعت مجموعة من القصائد.
0: حاول
1: منهم اللي شاركت منهم في مسابقات، منهم اللي خذيت منهم جوائز، وأنا متعدين الحقيقة، وحاولت ألمهم ديما في نفس التيم حتى تحسوها أقرب هكا للعنوان
0: بتاع المعرض والمشاعر التيم اللي اخترت عليها كالعادة حول الإنسان، رحلة الإنسان،
1: حول الإنسان.
0: بيه اوكي. ما نعرفش نجمو ناخذوا فونغو تسمعنا حاجه يعني ايش نلقاوها موجوده في ديوانك الشعري الاول ليك؟
1: اوكي
0: دونك
1: ما قصيده
0: هاي
1: القصيده عنوانها الكفاح.
0: بيه
1: سمعت ما قيل بكلام ليس فيه تفصيح في قسم تناثر فيه الظل والريح، جلس قاض بوجه ليس فيه تصريح يحكم قبل السؤال ويكره الأسماء كأن الهوى عنده جرح وتوضيح. أبي درع البلاد يمشي بلا منة وفي يده الأمن لا يعرف التلميح، وأمي بستان حرف لا يذبل تغرس نورا وتحمل التسبيح، لكنه لا يرى فينا سوى ظله، يرى الفخر ذنبا والصدق تجريح، يكرهني لأنني ابنة ما لا يشتريه، أنا ابنة النور في قلبي مبادئ لا تباح، أمضي بثوب الحق لا أخشى الليالي والرياح، لن أكسر فالرصاص لا يقتل المعنى وسأمضي وإن كان الدرب تصفيح. أبي الأبي إذ مشى لب الوقار مع السلاح، حارس الأوطان يمحو الخوف إن جد الكفاح، علمني أن المدى يروى بثبات وانفتاح، وأن صوت العدل لا يخشى إذا نادى الصياح، فمشيت درب النور لا أخفو على حزن والشاح، وفي جفوني حلم شعب لا يباع ولا يستباح، أنا ابنة النور لا أرضى الهوى ولا الاشتياح، وفي فؤادي نار حزن لا ترى إلا بوضاح، كتمت دمعي في المدى ومضيت في صبر وسماح، لكن قلبي ما نسي طعن السطور بلا سلاح، أخفي الغضب لكن أنفاسي تخبئ الاشتياح، من ظن صمتي ضعف مبدأ جاهل معنى الكفاح، وفي المحبة لي جناح لا يذل ولا يزاح، فإن أحببت كان الحب نارا وارتياح، أحيا على نبض الأمان بين أوجاع ونجاح، لا ترنو من أحب ففي الهوى لارتياح، لكن قلبي إن جرح صار

0: ردى دون انزياح، هو نبض روحي إن مسسته يشتعل الجناح. صون الحبيب شريعة لا يقبل فيها اجتراح.
1: يعطيك الصحة، ثقة كبيرة الحق ليك نور. إذا على مشاركتنا به مهم برشا، اللي شاركتونا قطعة منك وانت ماكش باش الحق يعني ماكش باش تقف في كل مرة تهزنا في رحلة، معناتها سواء من المعارض سواء من الشعر وكل، لكن الحاجة الملفتة زادة فن الخطابة اللي عندك، فن الإلقاء. وقتاش تعلمتوا هذا؟
0: تعلمته في رحلتي في الشعر، على خاطر الشعر لازمه إلقاء واضح.
1: تسمع البرشة شعراء؟
0: أكيد.
1: أكثر كشاعرك تسافر معاه؟
0: في الشعر وفي الكلمات نجم نقول المتنبي، نجم نقول زادا برشة فنانين زادا أبو قاسم الشابي. كل ما هو هكا حماسة، كل ما هو حب وطن هكا مع الشينة
1: واضح. والديوان قداش عندك زادا تخمم في أنك يعني تلانسي الديوان متاعك؟ كيف كيف الكتابة قداش خذت منك وقت في الإطار؟
0: خذت مني على مدى القصائد اللي نميتهم على مدى 3 سنوات، اللي هو من التروازيم باك وعملت البريمير أنا أوسي، كانت آخر القصائد اللي نكمل فيهم. كمل أخيرا وكل، وقاعدة نستنى تو في مني نسأل بشوي بشوي
1: بشوي توديك رحلة أخرى.
0: رحلة أخرى
1: بتاع النشر وكل، إن شاء الله ربي يوفقك فيها أكيد الرحلة هذية. لكن لاني لنا نحب نقول، نحب نسألك بليتو، شنو اللي يقود نور أكثر؟ الشاعرة، الرسامة، ابنة الحقوق، المسرح، هيك عليه الحق العوالم هذية. نتصور نور أنه كل عالم فيهم ساهم في صقل موهبتك وساهم زادة في تنمية شخصيتك. العوالم هذية، وإحنا باش نكملوا نحكيوا على عالم المسرح والحق، الوقت زادة يجري معك برشا وإن شاء الله كيتا تكون لنا لقاءات أخرى، أما هات نستغلوا زادة نحكيوا على عالم المسرح هذية. شنو اللي يجذبك العالم هذية؟ مشاركاتك، تتويجاتك فيه، دونك كيفاش اكتشفتوا العالم المسرح؟
0: المسرح بدأ في الليسي في نادي المسرح مع مسيو منير المخينيني.
1: تحياتنا ليه، تحية كبيرة ليسي منير.
0: هو اللي اكتشفني، كنت عندي مسرحيات نشارك بهم في إطار الليسي، بعد بشوية بشوية شاركت في مسابقة مسرح ما بين المدارس وقتها. كتبت مسرحية واخذت الجائزة الثانية جهويا، وإني خذيت جائزة أحسن ممثلة. والنقطة ذيك خرجت لعالم آخر كومبليتمون، اللي هو في نطاق نوعا ما الاحتراف وكل. دونك عرفتش معناها مسرح بالحق، عرفتش معناها خشبة المسرح،
1: كواليس المسرح،
0: كواليس المسرح، تأثير الجمهور، الأضواء، معناها عالم مغاير كومبليتمون.
1: العوالم هذه نور تقسم حياتك بالعوالم هذه، مثال نلقاوك تمشي العالم الرسم، مثال كي تبدا نور في مود ماهيش هي، ولا تمشي العالم الكلمه والشعر كي تبدا تحب توصل كلمه لها، والا تمشي العالم المسرح كي تبدا تحب تبرز حاجه في شخصها. نصور كل عالم عنده وقتاش هكا تستمد منه وعنده وقت نتاعو هكا، ولا كيفاش مقسمتهم العوالم هذه؟
0: اني نحسهم يكملوا بعض،
1: يكملوا بعضهم،
0: ما نجمش نستغنى على حتى واحد منهم.
1: فما واحد تخدم عليه أكثر قاعدة هكا طوى بينك وبين روحك تخمم؟
0: كل مرة نعطي فرصة للحاجة أكثر. مثلا كل عام عندي تركيز على حاجة معينة، مثلا المرة هذه باش نركز على الرسم، على المعرض. المرة اللي فاتوا ركزت على المسرح وقتها في مشاركتي في بوز بلاستيك، خذيت وقتها دور مريم ودور جوليت زادة. دونك كل عام عندي هدف معين، عندي موهبة معينة باش نركز عليها وباش نخليها تبرز. وذلك هو نحسهم يكملوا بعضهم. نور ابنة الحقوق اللي تلوج على الحق بين سطور النص. نور زادة الرسامة المبدعة اللي تعبر عن الأحاسيس نتاعها.
1: خلينا نعطيه رسالة الحق نور، نستغل وجودك بحذينا كي نحكيه على يعني دراستك الأكاديمية في عالم الحقوق. الحاجة المهمة اللي نحبه حتى نوصله مساج، يعني أنت ما كنتش مجرد طالبة فقط، ما كنتش جست عندي ديكور نحضرهم، عندي دفورات نعديهم والسلام ونتقابل العام اللي بعد. كان اختيار منك أنك تدخل العالم النوادي، الإشراف على النوادي هذه، تكون مسؤولة عليهم، خاطر نعرفوا أنه الحياة الجامعية ماهيش جست جوست دونك كما قلت ديكور نحضروهم وهي جوست شهاده في شهاده التخرج في اخر العام. انت حبيت تختار مسار اخر، كيفاش اخترت؟
0: هو كيفاش نبدا نحكي على الموضوع هذا، باش نبدا نحكي على نور اللي مازلت ناجحه في الباك جديده وماشيه للكليه. الناس الكل يقولوا لك الكليه راهي عالم اخر، الكليه مش كيما في الليسي، معناها باش تلقى برشا تغيرات، عالم اكبر، عالم اوسع، مجالات اوسع. دونك كي مشيت، خاطر انا في الليسي كنت مؤثره في مجال الثقافه، كنت ديما نشارك وفي اي نادي تلقاني
1: موجوده.
0: كنت نخمم ونقول كي باش نمشي تاول الفاكولتي، اسكو باش نجم نكون كيما كنت في الليسي، باش نجم نكون ناثر، واذا كان ما نجمتش اسكو باش نلقى روحي، خاطر مش باش نلقى روحي متوازنه. اني اصلا كنور كان ما ناثرش في في في المؤسسه اللي أي. اني نقرا فيها، ما نحسش روحي اليز، ما نحسش روحي معناها مش نجحت. نحب النجاح متاعي يكون متكامل، كوسوا في قرايتي كوسوا في مواهبي. دونك والحقيقه في الكليه متاعي لقيت الاحضان. علاش؟ على خاطر اول ما عرفت بالمواهب متاعي الحمد لله خذيت البوست نتاع المسؤوله عن النوادي الثقافيه تحت اشراف استاذتي فدوى المد. كانت تجربه مزيانه برشا
1: ومازلت مواصله فيها وباش ترجع لها باكثر حماس. اوكي.
0: مسؤوليه النوادي تعلمت اول حاجه تحمل المسؤوليه بالطبيعه، اللي هي حاجه مش سهله،
1: التزام بالمواعيد، بتوقيت الانضباط،
0: حاجات هذيك الكل. اوسي الحاجه الاهم اللي اني لقيت، خاطر اني متعددت المواهب، تكون مشرفه على النوادي الثقافيه تلقى روحك تساهم في اكثر من كوسوا في المسرح، كوسوا في الرسم، كوسوا في الشعر، تلقى روحك في جميع المجالات. وفي نفس الوقت معناها نركز على قرايتي، نحب نعمل لك التوازن، عرفت؟ في نفس الوقت باهي في القرايه، في نفس الوقت مؤثره في المجال الثقافي.
1: و نخلق التوازن هذا بحدته انجاز الحق في وقتنا،
0: واي طالب لازم يعمل هيك. علاش؟ على خاطر اذا كان نحن باش نقتصروا جوست على الكتب اللي نقراو فيهم، باش نفقدوا الانسانيه نتاعنا، لان نحن مانيش روبوتات،
1: مش نبقاو في مكان ضيق،
0: مانيش باش نقعدوا في الكوان تاع ديكور وكها. صحيح القرايه عالم، القرايه عندها قيمتها، واني نقدر القرايه ونحب القرايه وديما نحب نقرا في مجالات اكثر، معناها حتى كي دخلت للحقوق بعد كي دخلت للوساطه، بعد تعلمتش معناها وساطه من خلال عضويتي في الجمعيه التونسيه للوساطه ونشاطي في نادي الوساطه بالكليه نتاعي. دونك التعليم عنده دور صحيح، ما ننساوش الجانب الإنساني فينا، كالمشاعر فينا المكبوتة ساعات تبدأ بتأثير الحياة وعوامل الحياة، هذيك لازمها تلقى فسحة من الأمل. دونك هذيك حاجة لازمها يعملها أي طالب باش يلقى التوازن.
1: وهذه رسالتك لكل طالب، يعني أنه ما يقتصرش فقط على الموجود واللي توفره له الكلية، يعني حتى لو كان ما فماش نادي اقترح أنت امشي وأعطي فكرة النادي ورينا برشا الحق،
0: كون مؤثر في الكلية، اعتبرها موطن. اعتبرها موطن
1: مهم برشا الحق اللي قلته نور. أتمنيو لك كل التوفيق إن شاء الله في مختلف مجالاتك اللي شاركتنا فيهم وحكيت لنا عليهم. إن شاء الله كل التوفيق، سواء في عالم المسرح، سواء في عالم الرسم. وعلى ذكر الرسم نفكروا أنه إذا المعرض متاعك اليوم في دار ثقافة بيمساكن، إذا ما بين الروح والأفق، هذا عنوان معرضك لليوم ورحلتك لليوم. قبل ما نخلي لك كلمة الخير، خلي جوست هكا لعبة صغيرة نلعبني وياك قبل ما نختمو المشوار لليوم، أسئلة سريعة وأجوبة سريعة أيضا. دونك خلي إني اخترت لك من كل عالم، حبيت نبدأ بعالم الرسم ونسألك شنو أكثر لون يشبه لك؟
0: الأحمر.
1: عليه؟
0: الأحمر فيه غموض، فيه جرأة، فيه شجاعة، زاد فيه ملامح الخطر، على خطرني أني في كل تجربة نحس بنفس الوقت بالخطر وبالشجاعة وبالتقدم بإذن الله.
1: يجمع التناقضات لكل لون مزيان برشا. فنان تشكيلي تتمنى تقابله؟ ولو أنه نرجع نفكر وانو أنت قلت لي نرسم، يعني وما عنديش حدود في الرسم وما عنديش يعني مدرسة معينة، دونك ترسم اللي تحسه، ترسم اللي تفكر بيه، تفكر فيه. لكن نتصور فما هكا فنان تسرح مع الرسومات متاعه، فنان يعجبك، مثالش فنان يعني تمنى تقابله ولا
0: نجمش نقابله؟
1: اوكي مثال شيء، لكن فنان يعني مغرومه بيه وبالرسم،
0: فنان كما نقولوا معناها من المدارس القديمه، معناها الحقيقه اني يعني عندي غرام بالمدرسه الانطباعيه فان جوغ.
1: اوكي.
0: عندي زاد بعض اللوحات اللي فيهم كيف كيف معناها مستوحات من لوحات فان جوغ.
1: اوكي. بالنسبه للشعر، قصيده تشبهك؟ كتبتها و... أو كأني قلت لك لوحة تشبه لك قلت لي صعيب هنشوف القصيدة صعيب وإلا لا فما قصيدة تشبه لك
0: أكثر قصيدة تشبه لي هي القصيدة اللي قريتها تو
1: أوكي
0: كفاح
1: أها
0: خاطر نحسها تعبر على ذاتي برش
1: به الشعر بالنسبة ليك هو اعتراف وإلا هروب
0: اعتراف
1: واضح به لو نمشي للمسرح ونسألك لو كان حياة لحياتك عنوان مسرحي شنو تقول
0: أمل
1: أمل واضح به كيف كيف يمكن لو عطيتك دقيقة يعني طوى وقلت لك هل تختار أنك ترسم ولا تكتب ولا تمثل شنو تختار لو ترى الحساس أني توش نعرف نعرف نعرف نعرف ميسيلش صعيب الجواب عليه السؤال هذا كيما صعيب نتصور السؤال هذا اللي باش نقول لك موهبه ما تنجمش تعيش من غيرها خاطر احنا قلنا انهم كلهم يكملوا بعضهم كيكا ولا
0: صحيح كلهم يكملوا بعضهم ما نجم نقول اللي خاطر اللي بديت بها الاول اللي هو الرسم
1: باهي وتو نحب لك انت الميكرو نصيحتك لكل انسان يحلم كل انسان عنده حلمه كل انسان عنده حاجه يحب يوصل لها مازال متردد مازال خايف وانت تعديت برشا مراحل في حياتك شنو تحب تنصحه
0: أول حاجة ديما نقول خلينا نرفع سقف الأحلام متاعنا ملغي الظروف اللي موجودة ملغي معناها اللي قاعدين نشوفه فيه ديما لازم نرفع سقف الأحلام متاعنا ما نسلموش نكبشو نكبشو في أحلامنا وبإذن الله نوصلولها فما ثقة بالله فما إيمان دونك أي حاجة نتمنيوها نجم نوصلولها
1: إن شاء الله أكيد إن شاء الله ربي وفقنا فيهم
0: إن شاء الله.
1: نور بن عبد جليل مستقبلا لشنو مازالت تطمح
0: برشة طموحات برشة أحلام وبإذن الله مدامنا مازلنا حيين مازلنا نحلم
1: مدام فما نفس
0: مدام فما نفس مازلنا نحلم نور تحلم برشة حاجات تحلم إنها توصل صوتها كوسو سواء بالشعر ولا بالرسم ولا بالمسرح تحلم زادة إنها تكون محامية
1: إن شاء الله نشوفوك أكيد محامية إن شاء الله ربي يوفقك ونخلي لك كلمة الختام خاطر احنا وصلنا نهاية مشوارنا والوقت تعدى معك فيسا دونك كلمة الختام تحب توجه كلمة للي دعموك للي عاونوك حتى بالكلمة حتى اللي سمعنوا عندك معرض كلمك قالك برافو أكيد نخلي لك الكلمة ليك نور
0: أول حاجة نشكر أهم حاجة اللي هم الأساتذة بتاعي وقبلهم الكل أمي وبابا اللي هم من الأول شجعوني خاصة نقول أمي وبابا بابا اللي ديما ما يخلينيش كوسوسوا في مسرح مهما كان نمشي كوسوسوا مهدية تونس ديما يتبع فيها وسي ماما اللي كانت لي الجسر الحقيقة نفعتني بالمعارف متاحة خاطرها أستاذة فلسفة في نفس الوقت قايمة في معهد عثمان الشطي كانت لي الحقيقة معارف متاحة الكل وأفكارها وبرشا حاجات عدتهم لي اللي خلتني نكون كما هكا تو بالنسبة للأساتذة الكل اللي دعموني من أول ما عرفوا اللي أني معناها نرسم وكل كيا وكل ذا المديرين مدير المؤسسات نحكي على عثمان الشطي كسوا مدير بشير الخضيري ولا المدير الحالي شكري زرقاتي الأساتذة سيغتو أني أقول خاصة اللي كان لي الحقيقة عنده لمسة خاصة اللي هو في الرسم نحكي مسيو مراد السيتي اللي قريت عنده أوبسيونيسا والأهم والشكر الخاص لمسيموني
1: المخيني كتحياتنا ليك واستاذنا الكل الحق
0: من أكثر الأساتذة الداعمين لي الحقيقة ولحد هذه اللحظة اللي اكتشف موهبتي في المسرح واللي التو مكملة معاه حتى في مستوى العمل هو المخرج متاع بوز بلاستيك ومازال فما إن شاء الله أعمال متوقع معاه
1: إن شاء الله إن شاء الله كل التوفيق ليك نور على حضورك نتصور كما قلت لي من الأول لأني حرت كيفاش نعرفك لكن المعرض وعنوان المعرض متاعك هو اللي يخليني نختم الحق ونجم نعرفك بلوتو أو نختم معك بالطريقة هذه ونقول إنه الروح والأفق ما هوش كان عنوان معرضك الأول بل هو عنوان رحلتك أنت
0: صحيح
1: دونك الروح اللي تبحث عن ذاتها خاطرك أنت أكيد في رحلة بحث عن الذات وأفق خاطرك أنت ما عندكش حدود وما زلت ديما تطمح القدام إن شاء الله أكيد معرضك الأول يكون تكون بداية لأفاق واسعة ولوحات أكثر وكيف كيف لكل العوالم اللي شاركنا بيهم. وإن شاء الله القصائد هذه ترى النور في الديوانك وترجع وحدنا وتحكينا على الديوان الشعري وتجربك المسرحية زاد أهم حاجة. والحق نشكرك برشا على الرسائل اللي عديتهمنا على لقاء جميل تعدى ونختم بهم مشوارنا لليوم. شكرا لك نور على الحضور. يعيشك الله يخليك أنت. إذن هذا بالنسبة المشوارنا لليوم, وكان هذا شعلنا في الضيف الصبحية.
2: ضيف الصبحية, ضيف الصبحية,
1: ضيف الصبحية اللي نوصل معاه نهاية مشوارنا لليوم. إذن نشكركم مستمعين على المتابعة وعلى الاستماع. شكرا لكم إذن على وفائكم على متابعتكم لنا. تنسوا ديما تنجموا تطلبونا على 71 134 396 ولا على الباش فيسبوك راديو أرام أفهم. شكرا منير سلامة على الإخراج وسامة عباسي على الصور. من البيجي كنت معكم من قدام الميكرو. بقالي كم شغلكم سيس رواحكم وفي لمانة.
3: سيف سناي النهار على صباحه يولي من 7 للـ11 معنا. تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار, الموسيقى, الضيوف والفقرات المتنوعة. ملعب للموجة على نرمة فاب كل يوم من 2 للجمعة من 7 للـ11 واسمع النهار على صباحه مع منى.
4: قيت الشهر على نرمة فاب كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم 1 يملك تخوم ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر, زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
3: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
6: كل صباح تخرج ام تودع ولدها بكلمه رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا امي ساعه ونروح. اما الساعه ما رجعتش, كرسيها على الطاوله منزل فارغ, ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني, سرعه زايده, اس ام اس تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور. ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة, يكسر قلب أم يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار, يستنى في صوتك باش يرجع مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق, رد بالك خاطر مستنينك حي.
7: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
6: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
8: الموسيقى نون ستوب على رمى فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رمى فام.

0: عندك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
2: مقيد الشهر على ميرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟ تراها بربي يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

Alemanha. بالأول يا سلمى يا سلمى يا سلمى يا سلمى.

0: 88.
1: قريت لإسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: ارم اف ام في سكن في سوسه تونسنا.

0: اسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير. قال نجربها مرة بركة. أمل مرة ولد ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة ضحكته ثقة والديه أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
3: مقيت الشهر على ميرم افام.
4: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل. فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
5: جديد عند لندولسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
6: لجميع أعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: قيّة الشهر على ميرام أفام برا فارماسي أو ميديكول ستورم ساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكول ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكول ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8 على 99.8

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: يلا فلانة فلانة خذ يا سيدي فلانة، اللهم صل على سيدنا النبي.
2: شوف صوتي سمع على
1: ما يا جماعة، شو الناس
2: سمع على ما ياكلوا، ما في الناس كتير بتوسع. يلا
1: عشان خاطرك.

0: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: حان الآن موعد أذان صلاة الجمعة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. تقيد الاشهار على ارام اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.

0: جميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معك ديما معك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير

0: ساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في سكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام ديما معاك
2: لقاء الجمعة مساحة تأخذكم بين الهجي النبوي والقرآن الكريم، فسحة لمعالجة أهم المسائل المتعلقة بديننا الحنيف والتذكير بطيب الكلام. لقاء الجمعة كل يوم جمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم والسمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم لقاء الجمعة، في هذا اللقاء المتجدد بتوفيق الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله يومكم مبارك سعيد، وإن شاء الله يوم سعيد على كل الأمة الإسلامية، ويوم فرج ويوم نصر ويوم تأييد لكل إخواننا المستضعفين أينما كانوا. ومرحبا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام في هذه الحلقة المتجددة بتوفيق الله سبحانه وتعالى. هي حلقة أسبوعية، لكن سبحان الله ما أقرب الأسابيع إلى بعضها وما أسرع ما تمر الأيام، سبحان الله العظيم. وكما يعني جاء في الحديث النبوي لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، النبي صلى الله عليه وسلم قال فسنة كشهر وشهر كجمعة وجمعة كيوم ويوم كساعة، فصدق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صرنا نتحدث عن يعني تسارع الأسبوع كأنه يوم، البارح جمعة والآن خلطت علينا الجمعة لبعدها، وهكذا الأيام تجري والأعمال تسجل علينا ونحن نسير نحو يعني أجلنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يصلح أعمالنا ويختم بالصالحات آجالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن مستمعينا الكرام، ما زلنا في رحاب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف بحديث جبريل، اللي الحديث هذا ما نقلقوش منه، إنما نتعلم منه الكثير والكثير والكثير، وما زلنا نتعلم منه ما يفيدنا في ديننا وأخرانا وفي آخرتنا وفي دنيانا. فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، أن الله سبحانه وتعالى حافظ ذكره. قال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال أهل العلم الذكر هو القرآن والسنة، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يعني حفظ لنا القرآن وحفظ لنا ما قاله سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله نواصل هذا الشرح بمعية الشيخ عز الدين الزرقاطي إمام الجامع الكبير بمدينة مساكن وخطيب جامع أم المؤمنين عائشة. وأشكر زميلي حافظ بن صالح في القسم التقني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. فنعود إليكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير.

0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم لقاء الجمعة، ونستقبل الشيخ حزين الزرقاطي إمام الجامع الكبير بمساكن. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بك الشيخ حزين، وحياك الله وحيا جميع المستمعين.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بجميع مستمعي أرام فام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله جل وعلا أن يمن على إخواننا في غزة وفلسطين بالنصر والتمكين والفتح المبين، إنه ولي ذلك ومولاه. نستسمحك أخ محمد أمين، كنت ذكرت يعني تسارع الزمان ويعني كيفاش مرت هذه الشهور وهذا العام كطرفة عين تقريبا، لكن مرت على إخواننا يعني قرون وقرون. حب نذكر خياني أنه اليوم إخواننا في غزة تعدت عليهم سنة قمرية وأكثر، يعني تعد عليهم 12 شهر بالتقويم العربي في الكرب هذاك. نسأل الله عز وجل أن يعجل لهم بالفرج وأن يكشف عنهم الكرب عن قريب، إنه ولي ذلك ومولاه.
1: اللهم أمين. بارك الله فيك شيخ حزين على هذه اللفتة، يعني واجب علينا الحقيقة أن نذكر إخواننا ولو بالدعاء، وهذا أقل القليل وليس قليلا بفضل الله سبحانه وتعالى، فما هم فيه من كرب لا يعلمه إلا الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يستأصل شأفتهم، ويبيد خضراءهم، ويجعل الدائرة عليهم، ويرينا فيهم يوما كيوم عاد وثمود، وأن يحرر المسجد الأقصى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن شيخ حزين، نرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خلينا نذكر به نفسي ونذكر به المستمعين الكرام. والله ماذا بي لو كان المستمعين والأخوات والإخوة اللي يسمعوا فينا يجعل هذا الحديث يعني يحفظ في بيوتهم ويعلم للأطفال، فإنه حديث عظيم جدا، عظيم عظيم جدا. يعني الصغير إذا تعلم أركان الإسلام وأركان الإيمان وتعلم الإحسان وعرف بعض يعني علامات الساعة، فهذا مما ينفعه في الدنيا وفي الآخرة، هذا مما يرفع به الجهل ويأتي بالعلم إن شاء الله تعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، ومش الحديث يعني معروف برشا، حديث جبريل، هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قال: حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال سيدنا عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فلبثت مليا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال سيد عمر: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والحديث رواه مسلم في صحيح. إذن شيخ حزين، الحديث العظيم هذا، ونحن تقريبا شرحنا أركان الإسلام كاملة بفضل الله سبحانه وتعالى بشيء من التوسع وبشيء من الإفادة، والآن نحن بصدد شرح أركان الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته. وصلنا إلى الآن الحلقة الثانية من شرح يعني أن تؤمن بالملائكة، وهي حلقة ثانية، وذكرنا مسائل في الإيمان بالملائكة وبأسمائهم وغير ذلك وصفاتهم وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بهم. إذن ماذا يمكن أن نضيف في هذا الباب، في باب الإيمان بالملائكة؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، بارك الله فيك أخ محمد أمين، مازال حديثنا متواصل عن الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. والملائكة كما ذكرنا مخلوقات، يعني خلقها الله عز وجل قائمة بنفسها، خلقها الله تبارك وتعالى من نور، وهي حية ناطقة تتحرك تنزل وتصعد وتجيء وتذهب وتتكلم، يعني هي أعيان مخلوقة موجودة، مش مجرد يعني أعراض كما زعم بعض من الفلاسفة، مش خيال، مش شيء إحساس ربما يجده الإنسان في قلبه، مش كما قال بعض السخفاء قالوا إن الملائكة بمنزلة الهواء والرياح، وهذا كما قال ابن حزم رحمه الله القول الأخير، يعني قوله قال هذا كذب وجنون، لأن الملائكة متعبدون، يعني أمرهم ربي عز وجل إنهم يعبدوه، هم أيضا يعني منهيون ومأمورون، يعني ربي عز وجل يأمرهم بأشياء وينهاهم عن أشياء، والريح والهواء ما هوش كذلك، كذلك الريح والهواء لا يعقلون وما هيش مكلفة ولا هي يعني مأمورة بعبادة، بل هي مسخرة مصرفة لا اختيار لها، كما قال ربي عز وجل والسحاب المسخر بين السماء والأرض. وعندنا أدلة كثيرة تدل على أن الملائكة متصفة بما ذكرناه بالحياة بالكلام بالحركة، ومش نأخذهم إن شاء الله صفة صفة. أما أدلة على كون الملائكة متصفة بالكلام يعني تتكلم، فقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن المحاورة التي جرت بينه وبين الملائكة، هذا قبل ما يخلق ربي عز وجل آدم، قبل ما توجدوا احنا وقبل ما توجد البشرية، ذكر ربي عز وجل آيات هذه في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أسمعش قال بعدها؟ قالوا، إذا نتكلموا وقالوا، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، ما هوش مش يعرض على جمادات، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، يعني أخبروني، قولوا لي على أسماء هؤلاء، تكلموا إن كنتم صادقين. قالوا، أيضا سب لهم الكلام، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إذن خياني في الآيات هذه اللي ذكرها ربي في سورة البقرة، أثبت الله عز وجل فيها، يعني في هذه الآيات، أنه كلم الملائكة وكلموه، أيضا ملائكة تكلموا. من الأدلة أيضا أخبر الله عز وجل أيضا أن الملائكة يكلم بعضهم بعضا، في الآية الأخرى شفناهم يكلموا في ربي، أيضا الملائكة يخاطبوا بعضهم ويتكلموا مع بعضهم، كما في قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، يعني الملائكة تقول ماذا قال ربكم، يكلموا بعضهم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. ففي هذه الآية وخياني فيها إثبات إن الملائكة يتكلمون ويفهمون أيضا ويعقلون، لأنهم يسمعوا يتساءلوا يسألوا ويجيبوا بعضهم بعضا، ماذا قال ربكم، فيجاوبوا قال الحق، يعني خلافا لمن قال، وخياني إنهم خلافا يعني لمن قال إنهم لا يوصفون بذلك، يعني قال إنهم ما يتكلموش. في هذه الآيات اللي ذكرناها أيضا فيها إثبات لصفة الكلام للملائكة، كما رأينا أيضا فيها دلالة أيضا على أنهم أحياء، كذلك خياني مما يدل على أنهم يتحركون ويصعدون وينزلون ويذهبون ويروحون، من الأدلة على ذلك قول الله تبارك وتعالى كما في سورة المعارج: تعرج الملائكة، تعرج يعني تصعد إلى فوق، قيل صعود بما يلين، تعرج الملائكة والروح إليه، جبريل يعني، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. كذلك في قول الله تبارك وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، الروح هنا جبريل عليه السلام، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. في الآية الأولى أثبت المولى عز وجل لهم الصعود إلى أعلى، وفي هذه الآية أثبت أنهم ينزلون إلى الأرض، وبطبيعة الحال غير الحي لا يمكن وصفه بذلك، لا بالصعود ولا بالنزول ولا بالذهاب ولا غير ذلك. هذه بعض الأدلة من القرآن الكريم على أن الملائكة تتحرك. أما من السنة فقد ثبت أن الملائكة أيضا يتكلمون ويتحركون، كما في حديث جبريل المشهور اللي نشرح فيه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، طلع يعني قدم، أتى شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال. إذا أثبت أنه جاء وتحرك، وأثبت في هذا الحديث له أنه تكلم وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، وغير ذلك من الحوار اللي دار بيناتهم. في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ شكون هذا اللاجي وشكون اللي يتكلم معايا وحاورني؟ قال سيدنا عمر: قلت الله ورسوله أعلم. قالوا: فإنه جبريل، وجبريل ملك من الملائكة، إذن يتحرك ويتكلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيضا من الأدلة حديث آخر وهو صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، مشي يعني يزور ويطل على صديق له في مدينة أخرى، فأرصد الله لو على مدرجتي ملكا، ملك من الملائكة في ثنية، فلما أتى عليه يعني وتعدى عليه قالوا: أين تريد؟ الملك هذا قال للرجل هذا: وين ماشي؟ قالوا: أريد أخلي في هذه القرية. قال: لو هل لك عليه من نعمة تربها، يعني ماشي تحب منه مزية أو ما أشبه ذلك. قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فسبحان الله عدة فوات في هذا الحديث. الفايدة الأولى في الحديث هذا واللي قبله أن الملائكة تتشكل كما شفنا في شكل البشر. أيضا المهم واللي قاعدين يعني نستدل به أن الملائكة تتحرك وتتكلم، وهذا إثبات قاطع أنهم أحياء وأنهم يتحركون، فظهر جليا بما لا يدع مجالا للشك يعني بمضمون هذه الأدلة أن الملائكة خلق من خلق الله وهم أحياء وهم ناطقون ويتحركون. يعني مش كما قالوا كالفلاسفة أنهم مثال شبههم بالرياح وشبههم يعني بالهواء، كل ذلك يعني ليس صحيحا كما شفنا الأدلة اللي ردت على هذا القول.
1: نعم بارك الله فيك شيخ الزين. إذن الملائكة هي كائنات حية لها يعني بعض الصفات والمظاهر والسلوكات متاع كائن حي كالكلام والأتيان والمشي يعني المشي وغير ذلك بما يكون من إذن الله سبحانه وتعالى، وهذا مخالف لكثير من التصورات الخاطئة، ربما التصورات الوضعية الفلسفية ربما وغير ذلك. فسبحان الله القرآن والسنة أثبت كل شيء ولم يترك شيء إلا وبينه. إذن شيخ حزين لو نأخذ فاصل قصير ونتم الحقيقة في تفاصيل ربما أكثر دقة من هذا، بمعنى نتحدث عن صفات الملائكة أكثر، كيف هي صفاتها ربما الخلقية، ونحن عرفنا الخلقية عموما، فما هي صفاتها الخلقية؟ نعرف هذا بعد هذا الفاصل. نعود إليكم مستمعينا الكرام.

0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى في الفقرة الثانية من برنامجنا لهذا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا علينا وعليكم، ولا أنسى أن أذكر نفسي وإخواني بكثرة الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا فيه بالصلاة عليه. كذلك لا أنسى أن ذكر أخياني وأخواتي في الله أنه الحج متم، فتح الباب للتسجيل في الحج عبر الموقع الرسمي متاع وزارة الشؤون الدينية استثنائيا، بطبيعة الحال حلوه استثنائيا ويسكر اليوم، هو آخر أجل، فبادروا بارك الله فيكم. فهذا من الأخذ بالأسباب لحج بيت الله الحرام، إن شاء الله ربي يرزقنا وإياكم الإخلاص ويرزقنا وإياكم القبول، إن شاء الله ربي يطعمنا ويطعم جميع المسلمين وربي يغفر لنا ولكم جميعا. إذن مستمعينا الكرام، خلينا نرجع حديثنا عن الركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة، وبينا شيء من صفاتهم الخلقية وشيء من أنه يعني هم مخلوقات حية وكائنات حية وليسوا يعني أشياء. وربما السؤال الذي تم طرحه هو ما هي الصفات الخلقية للملائكة، ما هو شكل الملائكة، ربما كيف خلقت الملائكة، ما هي صفاتها الخلقية التي نجدها عندنا بطبيعة الحال في القرآن وفي السنة، وليس من الأباطيل ومن الأسمار ومن يعني غير ذلك من الأساطير التي تروى، لا نتحدث من القرآن والسنة كيف جاء وصف الملائكة. إذن شيخ عزين، كيف هي أو ما هو أبرز وصف من أوصاف الملائكة؟
2: نعم، بارك الله فيك أخ محمد أمين. أحب نذكر خياني إنه الإيمان بالملائكة هذا يعني من الإيمان بالغيب. يعني احنا الملائكة ما نشوفوهاش، ما نجموش نتحدث عليها إلا بنص صريح أو بآيات من القرآن الكريم، فمش نتحدث على برشة الصفات إن شاء الله عن الملائكة حتى نجموا يعني نفهموا شوية هذا الكائن الذي خلقه الله عز وجل من نور. الملائكة سبحان الله خياني عندها أجنحة، للملائكة أجنحة كما أخبرنا الله تبارك وتعالى، فمنهم من له جناحان، منهم اللي عنده زوز جوانح، ومنهم من له ثلاثة، سبحان الله ثلاثة بالفرد، ومنهم من له أربعة، ومنهم من له أكثر من ذلك، عنده أكثر من أربعة جوانح. ودليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وسبحان الله شفنا في الحديث في الحصة الماضية إنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مرة شاف سيدنا جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية التي خلقه الله عز وجل عليها، عنده 600 جناح كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله أيضا في نقاط أخرى ستأتي معنا في هذه الحصة بإذن الله تبارك وتعالى. إذن الوصف الأول والنقطة الأولى اللي تخص الملائكة إنه ربي عز وجل خلقهم وعندهم أجنحة، والعدد متاع الأجنحة هذه متفاوتة من ملك إلى ملك، ثم اللي عنده 2، ثم اللي عنده 3، ثم اللي عنده 4، وثم اللي عنده أكثر من ذلك 600 جناح وربما أكثر من ذلك والله أعلم. ثاني حاجة، سبحان الله الملائكة توصف بالجمال، خلقهم الله تبارك وتعالى على صورة جميلة كريمة. قال تعالى مثلا في وصف جبريل عليه السلام: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. إيش معنى ذو مرة؟ يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: ذو مرة يعني ذو منظر حسن، وقال قتادة: ذو خلق طويل حسن، وفي بعض تفسير ذو مرة يعني ذو قوة، والآية تحتمل هذا وهذا، لا منافات بين القوي، لا منافات بين القولين، فهو يكون يعني قوي وأيضا حسن المنظر. وأيضا حتى عنا احنا قد تقرر عند الناس وصف الملائكة بالجمال، كما تقرر عندهم أيضا وصف الشياطين بالقبح. إنسان كي تقول له ملائكة يمشي في باله حاجة باهية، حاجة جميلة، كي تقول له الشياطين يمشي في باله حاجة قبيحة، وهما كذلك. لذلك تراهم يشبهون الجميلة من البشر، يقول لك ملائكة، وشوفوا سبحان الله في سورة يوسف ماذا قالت النسوة في يوسف الصديق عليه السلام عندما رأينا: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. إذن هذا المتقرر وهذا المعروف عن الملائكة إنها موصوفة بالجمال. كذلك خياني الملائكة مهمش كل على نفس الدرجة في الخلق وفي المقدار، فبعض الملائكة كما شفنا عندها زوز أجنحة وبعضهم عندهم ثلاثة، سيدنا جبريل مثلا عنده 600 جناح. أيضا عندهم عند ربهم مقامات متفاوتة ومعلومة كما قال ربي عز وجل عنهم في سورة الصافات: وما منا إلا له مقام معلوم. كذلك قال في جبريل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. يعني المكانة بتاعه مكانة عالية، منزلة رفيعة عند الله. وأفضل الملائكة أيضا هم الذين شهدوا معركة بدر، اللي حبيت نقوله إنهم مهمش كل فرد منزلة سبحان الله، كما مثلا في البشر متفوتين العباد، ثم الرسل ثم الأنبياء ثم الشهداء والصالحين وثم دون ذلك أيضا. الملائكة أيضا مهمش متساويين في نفس الدرجة عند الله تبارك وتعالى. فأفضل الملائكة أو من أفضل الملائكة مثلا الذين شهدوا معركة بدر، كما جاء في صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع أن جبريل عليه السلام جاء لنبينا عليه الصلاة والسلام فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ يعني شد سميوا أهل بدر فيكم وكيفنهم فيكم أهل بدر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضل المسلمين. كذلك لذلك جاء مثلا في ترتيب الصحابة ونقولوا أفضل الصحابة الأربعة الخلفاء الراشدين، وبعد العشرة المبشرين بالجنة، وبعد يجيوا أهل بدر وغير ذلك. فأهل بدر، فمن شهد غزوة بدر هذه يعني صفة مدح في هذا الصحابي، ويكون أو هو يكون من أفضل الصحابة. كذلك الملائكة، إذن سيدنا جبريل عليه السلام سأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا: من أفضل المسلمين. قالوا: وكذلك، يعني سيدنا جبريل قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. كما هو معلوم الملائكة هبطت أو بعض الملائكة نزلت في معركة بدر وقاتلت مع المسلمين، فالملائكة اللي هبطوا في غزوة بدر وشاركوا في هذه المعركة كانوا من أفضل الملائكة عند الله تبارك وتعالى. كذلك خياني فيما يخص يعني وصف الملائكة، إنهم همش كما البشر همش كما الجن، لا يوصفون لا بالذكورة ولا بالأنوثة، مع يعني ما فهمش ذكور ما فهمش إناث. وعالم الملائكة له مقاييس تختلف عنا تماما، تختلف عن مقاييس البشر. وقد ظل في هذا المجال مشركو العرب اللي كانوا يقولوا ويزعمون أن الملائكة إناث، ويعني تلبس عليهم الأمر واختلطت عليهم الأمور بسبب خرافات يعني متراكمة ومتوارثة، وغلطوا يعني أكثر في هذا الباب حيث زعموا أن هؤلاء الملائكة بنات الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وقد ناقشهم القرآن في هاتين القضيتين، القضية الأولى إنهم قالوا الملائكة إناث، والقضية الثانية إنهم قالوا الملائكة بنات الله، والقرآن ناقشهم في هذوما الاثنين، فبين أنهم لم يعتمدوا في ذلك على قول صحيح، وأن هذا القول قول باطل. ومن العجب أنهم ينسبون لله البنات، هذا شيء عجيب. ليش؟ ربما تتسألوا، لأنهم هما يكرهوا البنات كانوا، وكانوا عندما يبشر أحدهم بالأنثى ببنية وأنه رزق بنتا يظل وجهه مسودا وهو كظيم. شوف الحالة اللي وصفهم ربي، وجهه يبدأ أزرق أو مسود وهو كظيم، يتوارى من الناس، تقولش عليه عامل عملة، يبدأ يتخبى من الناس، يتوارى من الناس خجلا من سوء ما بشر به. وربما قد يعتدي هذا الظالم ويفوت يعني الظلم متاعه ويدس هذا المولود، يعني هذه البنية الصغيرة يدسها في التراب. يعني رغم اللي حبيت نقوله، رغم كرهم في ذلك الزمان للبنات، ميحبوش يعني شكون تجيه بناية، كانوا ينسبون البنات لله عز وجل. ينسبون لأنفسهم الولد ويزعمون أن الملائكة بنات وهن بنات الله، وهكذا تنشأ الخرافة وتتفرع في عقول الذين لا يتصلون بالنور الإلهي. فنسمع خياني للرد الإلهي ونسمع للآيات اللي تحكي على هذه الخرافة وتناقش يعني في أصحابها. يقول ربي عز وجل: فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون. يعني كيفاش هما يحبوا للولاد ونسبوا لأنفسهم الولاد ولربك يعني البنات؟ أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ زعما شافوا ربي عز وجل وقت خلق الملائكة وشافاهم وعرفاهم اللي هما إناث، ثم قال ربي عز وجل: ألا إنهم من إفكهم، لا يقولون الإفك يعني أكثر وأكبر الكذب، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. وإحنا عنا سورة الإخلاص ربي عز وجل يقول فيها: لم يلد ولم يولد، وهم يقولوا ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين، كيفاش يعني ولد وخلى البنات واصطفاهم النفس وأصطفى البنات على البنين؟ ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين. وين الحجة متاعكم؟ السلطان وين الدليل متاعكم؟ ما عندهم حتى حجة. وقد جعل الله عز وجل قولهم هذا شهادة وقول سيحاسبون عليه، فإنه هذا من أعظم الذنوب القول على الله عز وجل بغير علم. أسمع يقول ربي عز وجل في سورة الزخرف: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، وفي رواية قالون عندنا عند الرحمن، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. أشهدوا خلقهم زعم حضروا وقت ربي عز وجل أخلقهم وعرفوا لهما بنات. أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، سيسألون عن ذلك ويحاسبون على ذلك حسابا عسيرا. كذلك وخياني مما توصف به الملائكة، كنا نحكي أنهم ما يتوصفوش لا بالذكورة لا بالأنوثة، كذلك هما خلق من خلق ربي عز وجل، لا يأكلون ولا يشربون، ما يحتاجوش لا للطعام ما يحتاجوش للماء، لا يحتاجون إلى شيء من ذلك. فقد أخبرنا الله عز وجل أن الملائكة جاءوا إلى إبراهيم الخليل عليه السلام في صورة بشر، كما قلت لكم عندهم قدرة، ربي عز وجل أعطاهم القدرة باش يتشكلوا. فسيدنا إبراهيم قدم لهم الطعام، جاب لهم عجل مشوي، سبحان الله ثلاثة من الناس شوفوا الكرم متاع سيدنا إبراهيم، جاب لهم عجل مشوي، فلم تمتد أيديهم إليه إلى هذا العجل مكلاوش، فأوجس منهم خيفة، خاف منهم كيفاش ناس من سفر، ونعرفوا أن السفر قطعة من العذاب والمسافر أكيد يعني يكون جيعان، فأوجس منهم خيفة، علاش ما لكم لا تأكلون؟ فكشفوا له عن حقيقتهم فزال خوفه، يعني اتنحى خوفه متاعه واستغرابه، لأنه يعرف أن الملائكة لا تأكل. والآية هذه جاءت في سورة الذاريات، يقول فيها ربي عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، هما ملائكة كانوا في صورة بشر، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وفي سورة أخرى قال عجل حنيف مشوي، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة لأنهم مكلاوش، قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. في آية أخرى في سورة هود: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، ما همش يأكلوا، نكرهم استغرب وأوجس منهم خيفة، خاف منهم، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ونقل السيوطي عن الفخر الرازي رحمهم الله تعالى أن العلماء ينقلنا في الإجماع تقريبا أن العلماء اتفقوا على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون أيضا، مش كما يعني عالم البشر وحتى عالم الجن يأكلوا ويشربوا ويتزوجوا، الملائكة هذم خلق آخر كما بينا وشفنا، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون ولا يوصفون لا بالذكورة ولا بالأنوثة.
1: نعم بارك الله فيك شيخ حزين، حقيقة سبحان الله يعني معلومات مهمة جدا إنسان يؤمن بالملائكة أنه يعرفها وأنه يتعرف عليها، لأنه يؤمن بشيء ينبغي أن يعرفه. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. دائما جي القرآن فيأمرنا بالعلم قبل العمل، فالإنسان ما يجبش يؤمن بشيء لا يعرف صفاته ولا يعرف ربما أسماءه التي جاءت في الذكر وجاءت في الأحاديث. فسبحان الله العظيم، يعني صفات عجيبة وخلق عجيب من خلق الله سبحانه وتعالى. إذن خلينا نأخذ فاصل قصير شيخ عزين ونعود إليكم مستمعي الكرام بعد فاصل قصير لنتم حديثنا فيما شرعناه.

0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. هكذا نصل إلى الفقرة الأخيرة لحلقتنا لهذا اليوم من برنامج لقاء الجمعة. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يعلمنا وإياكم وينفعنا وإياكم بما يعلمنا. شوفوا خياني قديش نلقاو معلومات وقديش نلقاو يعني علم نافع في القرآن وفي السنة. يعني إنسان يسمع الملائكة ويسمع يقول لك الملائكة وباهي تدخل الدار وإلى غير ذلك من الأمور، لكن ما يعرفش برشا من صفاتها، ما يعرفش شنو تحب وما يعرفش شنو تكره وما يعرفش برشا حاجات، وربما تقاه يؤذي الملائكة مرارا وتكرارا في بيته وفي المسجد وغير ذلك وهو لا يدري. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ريحة الثوم والبصل والكراث في المسجد. وكان في الحديث الصحيح قالوا الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالرجل فيخرج من المسجد لأنه أكل الكراث والبصل هذا فيثير رائحة يعني تؤذي المصلين فتؤذي الملائكة. فهكذا يعني يلزمنا نتعلم هذه الأمور حتى يكون إيماننا أكثر رسخا وأكثر رسوخا وأكثر يقينا، إن شاء الله ربي يرزقنا وإياكم. إذن شيخ حزدين تحدثنا عن أن الملائكة لها صفات عجيبة، سبحان الله، لا تتصف بالذكورة، لا تتصف بالأنوثة، لا تأكل، لا تشرب. إذن هل هناك صفات أخرى غير هذه التي ذكرناها؟
2: نعم، بارك الله فيك أخ محمد أمين. سبحان الله، نشوفه يعني الخلق بتاع البشر بنو آدم بصفة عامة خلقه مختلف كثيرا عن خلق الملائكة. نشوفه أنا محتاجين للطعام، محتاجين للشراب، محتاجين أيضا للنوم ونتعب، فهل الملائكة كذلك؟ لا، سبحان الله، الملائكة وخيان يقومون بعبادة الله وبطاعته وبتنفيذ أوامره بلا كلل وبلا ملل، لا يدركهم ما يدرك البشر من ذلك، يعني ما يتعبوش ما يقلقوش. قال الله تعالى في وصف الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ايش معنى يفترون؟ لا يفترون يعني لا يضعفون، ما يتعبوش يعني. وفي آية أخرى يقول ربي عز وجل فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. الآية الأولى قال لا يفترون يعني ما يتعبوش، في هذه قال لا يسأمون يعني ميملوش ما يقلقوش. وقد استدل السيوطي بقوله تعالى لا يفترون، استدل على أن الملائكة أيضا لا ينامون، ما يرقدوش، ما يحتاجوش للنوم. ربما توكيه بعض الأخيان يسأل يعني عن منازل الملائكة، احنا نسكن في الأرض، الملائكة وين تكون، وين موجودة منازل الملائكة؟ منازل الملائكة أخيان ومساكنها في السماء. قال ربي عز وجل تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم. وقد وصفهم الله تعالى بأنهم عنده يعني في الأعلى. قال عز وجل فإن استكبروا يعني العباد هاكم كفار قريش ومن على شاكلتهم، فإن استكبروا فالذين عند ربك يعني الملائكة فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. لكنهم ينزلون إلى الأرض، ينزلون إلى الأرض بأمر الله لتنفيذ يعني بعض المهمات التي كلفوا بها ووكلت إليهم، كما قال ربي عز وجل عنهم في سورة مريم وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني يوم الفوق إذا هبطوا يهبطوا المهمة وبأمر الله، وما نتنزل إلا بأمر ربك. ويكثر نزولهم في بعض المناسبات الخاصة كما ليلة القدر اللي قال فيها ربي عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، حتى تتعب بهم الأرض في تلك الليلة المباركة في ليلة القدر. ربما أيضا تتسألوا عن أعداد ما حكينا إنهم في السماوات وإنهم يعني يهبطوا ليلة القدر ويعبيوا الأرض، زعم عددهم قديش؟ احنا تو البشر يمكن التعداد الموجود قريب 8 مليارات يعني إنسان على وجه الأرض. الملائكة وخياني خلقهم كثير وكثير جدا، أكثر من البشر، لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم. اسمع ربي يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وجاء في الحديث الصحيح عند الترمذي يقول فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحدث في الصحابة ويقول لهم: إني أرى ما لا ترون. النبي صلى الله عليه وسلم كشفت له برشة حاجات يعني من عالم الغيب، قال لهم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. قال لهم وخبرهم على شيء أو أمر غيبي، قال لهم: أطت السماء وحق لها أن تأط، شنفسروا الحديث إن شاء الله نكمله وبعد نفسروه، وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع، يعني مش إشبر حتى أربع صوابع، إلا وملك واضع جبهته لله ساجدة. قال لهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إذن نخيني نرجع للحديث من الأول، إش قال فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: أطت السماء، أي أصدرت صوتا وصوتت، والأطيت وصوت الإبل وحنينها. وكما نقول وإحنا مثلا كما قبل كانت السدة مثلا باللوح يعملها، كي تمشي عليها تحسها يعني تقوس هكا وتبدأ تقزقز، كذلك السماء وخياني سبحان الله رغم أني سميكة جدا، مسافة ومسيرة 500 عام السمك متاحها، وإلا أنها كما نقولوا دوحت شوية من كثر الملائكة اللي فوقها. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: وحق لها أن تأط، يعني وعليش لا متقوسش ومتقزقزش كما نقوله، لأنه قال ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع شبهته لله ساجدا، يعني ما ثماش بلاصة فارغة في السماء، ليس في السماء مقدار موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك من الملائكة واضع جبهته ذلا وخضوعا ساجدا لله تبارك وتعالى. والحديث هذا يعني نكتشف منه كثرة ما في السماء من الملائكة، حتى إنهم الكثرة متاحهم والعدد الهائل متاحهم قد أثقل هذه السماء العظيمة. في حديث آخر وخياني أيضا يبين لنا كثرة الملائكة ويعني عددهم الكبير جدا، فاسمع إلى ما قاله جبريل عليه السلام عن البيت المعمور عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك البيت في رحلة الإسراء والمعراج. قالوا سيدنا جبريل عليه السلام: قالوا هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك. تصوروا خياني وتخيلوا كل يوم البيت المعمور اللي في السماء كل يوم يدخلوا 70,000 ملك ما يرجعوش مرة أخرى، لا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني كما في الحديث ما يرجعلوش مرة أخرى، يعني باش تكتشفوا شوف سبحان الله قديش عندهم ربي من اللي خلقهم، كل يوم 70,000 جدد، كل يوم 70,000 جدد. أيضا في حديث آخر في صحيح مسلم يبين لنا يعني كثرة الملائكة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يومئذ، يعني يوم القيامة، يؤتى ولها 70,000 زمام، كما نقولوا مثلا 70,000 سلسلة ولا 70,000 حبل ولا 70,000 مكان يعني يجرها منه، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. سبحان الله، 70,000 مع زمام، مع كل زمام 70,000، يعني لو كان نضربوا 70,000 في 70,000 نلقاه قريب 5 مليارات، 4 مليارات و900 مليون، هذوما فقط اللي لاهيين يعني جذب وسحب جهنم، نسأل الله السلامة. تصوروا 5 مليارات ملك يكركروا في جهنم، زعما قدش كبرى هذه النار، نسأل الله أن يجيرنا من النار ومن حر النار. كذلك خياني إذا تأملنا وتدبرنا وتفكرنا في النصوص اللي تحكينا على الملائكة اللي تقوم على الإنسان نكتشف منها مدى كثرتهم. تلقى ملك موكل بالنطفة، يعني كل ملك موكل يعني بنطفة، هذا موكل بالنطفة يعني اللي مش يصير جنين. كذلك ملكان لكتابة أعمال كل إنسان، تصور أنت على الأرض هذه عن قريب 8 مليارات من البشر، كل إنسان عنده زوز ملائكة يكتبوا له ويقيدوا له في أعماله في أقواله. كذلك ثم ملائكة حفظة يتسمعه يحفظ الإنسان له معاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. كذلك كل واحد فينا عنده قرين ملكي لهدايتي وإرشادي. يعني سبحان الله الإنسان يعجب من هذا الخلق ومن عدده. وكما قال ربنا تبارك وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو.
1: بارك الله فيك شيخ الزين. سبحان الله صفات عجيبة يعني نستجليها ويعني نأخذها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله تفيدنا. الحقيقة الإيمان يحتاج إلى علم ثم عمل ثم حتى يرسخ حتى يستقر في سويداء القلب. فإن شاء الله نكون تعلمنا حاجة تنفع. وجزاك الله خيرا شيخ الزين.

0: راحة تأخذكم بين الهجي النبوي والقرآن الكريم، فسحة لمعالجة أهم المسائل المتعلقة بديننا الحنيف والتذكير بطيب الكلام. لقاء الجمعة كل يوم جمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
1: عمل جيم من الباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تقية الشهر على نرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى اثار في بنيان الدار.
2: دراها برب يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على دمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.

0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: ارم اف ام
2: في مساكن
1: في سوسه
2: تونسنا.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا مقيت الشهر على رنا فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطربية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا جريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة انفو لاين 27 198 888.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: أرم أفام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: رقية الشهر على نرم فام. 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8

0: أرام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك. مقيت الإشهار على أرام فام.

0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: ارم اف ام في مساكن في سوسه تونسنا.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك، يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة من زيل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع، وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق، ولا تجاوز متهور، لوين تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنينك حي. تسمعونا
1: على www.rmfm.net.

0: دخلك عصدري نامي اخفي وخلي احلامي يا ويلي حقيقة تصير.
1: الموسيقى نون ستوب على رمى فاما بنة الموسيقى نون ستوب نون ستوب على رمى فاما رمى فاما بقيت الشهر على رمى فاما.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنان؟
4: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أني بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ال 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي، تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية.
1: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
5: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أمل مرة ولد ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: الموسيقى نون ستوب على رمى فاما بنت الموسيقى نون ستوب على رمى فاما

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا مقيد الشهر على رنا فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم. وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: طيب زهري جرب
1: ولي
0: واخباري سرب اشنان عليه الحرب بسلاحاتي كامله
1: وبسلاحاتي كامله
2: ارانا فام
1: في مساكن
2: في سوسه
1: تونسنا
2: تونسنا مقيد الاشهار على ارانا فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. لجميع أعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
3: الموسيقى نون ستوب على أرم فام.

0: أرام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيت الإشهار على أرام فام.
2: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
3: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أني بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنة حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى 15 أكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ال 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي، تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك نيوسكولي أراهي المكتبة المثالية.
4: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريب بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريب.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك، يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة منزل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور، ثواني تبدل عمر كامل. حدث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنينك حي. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: بقية الشهر على ميرام اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: الموسيقى نون ستوب على رمفام. بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيد الإشهار على أرام فام جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب والنتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره ولا اكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755
2: لجميع أعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام
0: الموسيقى نون ستوب على رمفامة

0: أرم أفهم تونسنا تونسنا
1: قيت الشهر على الرم افام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
0: قريت لاسعاد كل بيت
2: تبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام

0: جمال جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام، راديو ار ام اف ام، ار ام اف ام ديما معاك، ديما معاك.

0: رام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا.
2: حاسس في بقلبي لهفة عم تدفعني اني روح وميلة بايدي واعزمها.

نون ستوب على رم اف ام بنت المزيكا نون ستوب نون ستوب على رم اف ام

0: تسمعونا على www.rmfm.net لقية الشهر على RMFM.
1: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنان؟
0: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائيه توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسيه والمكتبيه، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف اكثر كلمنا على 20 955 407، والا 99 872 الف. مش قلت لك اني اسكولي اراهي المكتبة المثالية
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام. كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net
2: www.rmfm.net.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: كرم فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك.

0: المزيكا نون ستوب على رم فام. بنت المزيكا نون ستوب على رم فام. على رم فام
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: أرم أفهم أرم أفهم تونسنا تونسنا
1: عمل جيم من الباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم أفهم راديو أرم أفهم أرم أفهم ديما معاك ديما معاك.

موعود ودايما بالجراح موعود.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام بنت الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام